0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

واكثر من هويا الصبي يعذب. ما اريد سفر وي مركب البذات بد الذات لو طال السفر وي صاحبه يخرب. ما اريد سفر وي مركب البذات بد الذات لو طال السفر وي صاحبه يخرب. انا بهذا العمر حبيت

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

Oh.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
1: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك.

0: تمت بناس رائعين على الهواء، وإن كنا لا نراكم ولكن بقلوبنا نتواصل دائما أحبابي. وإن شاء الله تبقى إذاعة الرشيد الصرح الإعلامي الأول في العراق بوجودكم ودعمكم ومحبتكم. أهلا بالجميع في هذا اليوم الرائع، يوم ذكرى تأسيس إذاعة الرشيد من بغداد للسنة 22، وإن شاء الله تحلى الأعياد معكم أحبابي. بانجور معكم للساعة 10 مع ميكروفون بان الموسوي ومع مكسر وسام ماجد.
1: هنا بغداد وهنا صوت رافق أهلها 22 عاما، صوت عراقي قريب وحاضر، إذاعة الرشيد، صوت من بغداد.

صباح الخير يا أهل الرشيد، يا أهل الصوت اللي صار جزء من تفاصيل يومكم. اليوم مو يوم عادي بالنسبة لنا، وأعتقد بالنسبة لكم. اليوم إذاعة الرشيد تطفي شمعتها 22 وتفتح بابها على عامها 23. 22 سنة مو بس أرقام مرت على التقويم، 22 سنة من الأصوات، من الحكايات، من الضحكات والأخبار والأغاني والذكريات. 22 سنة وإحنا نفتح المايك ونقول صباح الخير. 22 سنة وما ندري شقد من القلوب كانت تنتظر هالصوت حتى يبدي وياها يوم جديد. إذاعة الرشيد مو بس استوديو ميكروفون وتردد، لا، هي صوت مر من بيوتكم، من سياراتكم، من محلاتكم، من صباحاتكم، من قلوبكم، وحتى من لحظاتكم الصعبة. واليوم وإحنا نحتفل بعام جديد نقول لكل مستمع كان ولا يزال ويانا بكل هالسنين، شكرا لأنكم

خليتوا الرشيد مكان بذاكرتكم، مو بس تردد في راديوهاتكم، ومكان أيضا أغلى وأعمق في قلوبكم. ومن بانجور اليوم نحتفل مو بس بعيد ميلاد إذاعتنا، نحتفل ب 22 سنة من الحضور و 22 سنة من الحكايات الحلوة والعشرة الطيبة، والباقي أجمل بوجودكم بإذن الله. كل عام وإذاعة الرشيد بخير، كل عام وأنتم جزء من هذا الصوت.

من هنا بدأت الحكاية، ومن هذا الأثير عبرت أصوات وأخبار وأغاني وذكريات. 22 عاماً مرت، والرشيد ما زالت تقول: نحن معكم اليوم وغداً وكل يوم. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

بونجور، صباح الرشيد الجميل على كل مستمعينا في كل مكان. صباح العراق العظيم اللي دا يدرس إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بالطاقة الشمسية 360. لتقليل الاعتماد على الوطنية، بحثت وزارتا البيئة والنقل خطوات دعم استخدام السيارات الكهربائية في العراق من خلال مشروع التاكسي الأخضر ودراسة إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية تعمل بالطاقة الشمسية بهدف تقليل الاعتماد على الكهرباء الوطنية وخفض كلفة التشغيل والانبعاثات الملوثة. وتأتي أو الملوثة

واقفين أو الناس جوعانة بسرعة وما تريد تقعد تطبخ هواية وما أعرف شنو، ف يتم إعداد النودلز وغيرها من الوجبات على اعتبار شيء خفيف وطيب ولذيذ وسريع وغير مكلف. وما أدري يعني تحسه شخص كل المواصفات الحلوة بيه، أوكي؟ بس الإفراط في النودلز سريعة التحضير قد لا يكون بريئاً كما تظنون. تعالوا نسمع الدراسات شنو تقول. تشير دراسات إلى أن الإكثار من تناول النودلز سريعة التحضير قد يرتبط بزيادة مخاطر صحية، خصوصاً مع تكرار تناولها عدة مرات أسبوعياً. السبب يعود غالباً إلى احتوائها على نسب مرتفعة من الصوديوم والدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة، وهذه كلها عوامل قد تؤثر مع الوقت في ضغط الدم، مستويات السكر وحتى الدهون. النودلز مستمعين ليست مشكلة بحد ذاتها عند تناولها باعتدال، لكن الاعتماد عليها بشكل متكرر كوجبة أساسية ليس الخيار الأفضل صحياً.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين

0: معا ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار وآنيهم. بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
2: ونظام تايزن من سامسونج؟
1: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
2: يعني ذكي وسعره مناسب.
1: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
2: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد، ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780-5500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من أول يوم، وإحنا وياكم بالصبح، بالليل، بالسيارة، بالبيت، وبكل مكان. 22 سنة وأنتوا جزء من حكايتنا، واليوم، واليوم مو بس نحتفل بعيد تأسيس الرشيد، نحتفل بيكم أنتوا. كل عام وأنتوا أهل الرشيد.

بونجور مستمعي إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. كل عام وحضراتكم بألف خير، وإن شاء الله نبقى مع بعض على 91.5 من منذ 22 سنة، وإذاعة الرشيد تبث الحب، كل الحب والتقدير لمستمعينا خارج العراق اللي تابعونا وعاشرونا وصاروا يحسون أو يشعرون أنه هم لا زالوا في العراق من خلال بث إذاعة الرشيد وبرامجها. فصبحكم الله بالخير، وإن شاء الله طول الأيام الجاية والسنوات الجاية إن شاء الله وإحنا مع بعض على راديو الرشيد.

0: أهلا بمستمعينا ومشاركينا على الواتساب على 0770001145، والبداية من سليم الجعيفري. صبحك الله بالخير يا أبو سيف.
1: صباح الخير ستبان، كل عام وانتم بخير، كل عام وكل كوادر الرعاة الرشيد بخير ومستمعيها، وإن شاء الله من تألق لا تألق، ويا ربي الصحة والعافية والسلامة لكل الكوادر ولكل المستمعين، ورب يحفظكم، وإن شاء الله نشوفكم أحلى وأجمل إذاعة بالعالم. مستمعكم سليم الجعيفري.
0: حياك الله يا سليم الجعيفري، صبحك الله بالخير والعافية. وبعثنا أيضا مسج يقول لا تسأل المرء عن أشياء يكتمها، فكل شخص له هم وأسراره، فربما بسؤال أنت تجرحه. بعض الأحاديث إيذاء وإضرار، فقد يفجر ما في الصدر يكتمه، وقد تجدد في أعماقه النار، وسوف تفضحه أو سوف تفضحه حتما مدامعه، وقد تراه أمام الحزن ينهار. إن لم يبح لك يوما عن مواجعه فلا تسأل أبدا، فتلك أسراره.

0: صباح الخير والعافية عليك يا أبو سيوفي، وكل عام وأنت مستمعنا الأصيل والوفي والحاضر دائما في كل برامجنا وقع القلب. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي دائما العشرة الحلوة، وشكرا لمعايتك يا سليم يا جعفري. إلى الغالي حربي يقول صباح الخير والعافية على الجميع، ربي يحفظكم، مشتاقين باكر من ترد ما تلقى شي موجود، تلقى الورد ذابل والأرض صخرة ولا صحرة والأرض صحرة، تلقاني مدينة مسدسدة البيبان، تلقاني مدينة مسددة البيبان، بي القمر ميت والشمس حمرة. كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنت شمس مشعة بالخير والحب والبركة. إلى الباشق العزيز بتهنئة بمناسبة مرور 22 سنة على تأسيس وانطلاق إذاعة الرشيد، نتقدم بأصدق عبارات التهاني وأسمى عبارات التقدير لإذاعة المسك والعنبر، مثمنين المسار الإعلامي المتميز الذي جعل من صوتها جسرا يصل إلى قلوب المواطنين قبل أذانهم، ونؤكد أن هذا الصرح الإعلامي شكل على مدار 22 عاما ركيزة أساسية في خدمة المواطن، ونقل انشغالاته ومرافقة التنمية المحلية بروح المسؤولية والمهنية، كما نشيد بالدور الفعال الذي يقوم به كادر الإذاعة، متمنين لهم مزيدا من التألق والعطاء، وداعين إياهم إلى مواصلة رسالتهم النبيلة بنفس الالتزام والاحترافية. دمتم صوتا قريبا من المواطن ورافدا إعلاميا يخدم العراق والعراقيين. تسلم وتعيش أستاذ الباشق، شكرا لجميل حرفك، شكرا لتهنئتك الأنيقة، إن شاء الله دائما على الوعد وعلى المسار الطيب الذي آلفه العراقيون الكرماء أمثالك، كل التقدير إليك يا عيني، وشكرا باسم الرشيد من حضرتك. أبو علي، كل عام وراديو الرشيد بألف خير، 22 سنة من العطاء، الحضور والكلمة الصادقة التي وصلت لكل بيت عراقي، 22 سنة وأنتم صوت الناس ورفيق المستمعين بكل وقت، نتمنى لكم دوام النجاح والتألق وعقبال 100 سنة وأنتم بنفس المحبة والمكانة بقلوب جمهوركم. كل عام وراديو الرشيد بخير ومن نجاح إلى نجاح، حياك يا أبو علي. عباس الحمداني، ألف ألف مبروك، والله يوفقكم إن شاء الله. شكرا يا عباس يا حمداني. إلى أبو عبد الله الغالي، صبحك الله بالخير والعافية.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم
1: كل عام وأنتم بألف ألف ألف ألف خير، وبارككم عيدكم، ونسأل الله أن يحفظكم ومن تألق إلى تألق دائم، وربي إن شاء الله يسعدكم ويهنيكم، وإن شاء الله نشوفكم في أعلى المراتب في كل شيء. ربي يحفظكم ستبان الطيبة، أستاذ وسام، ست عبير، أستاذ مهيمن، أستاذ سلطان، عمار، الكل والمدير والحد أصغر يعني عامل عندكم يعني، وربي يحفظكم، ربي يحفظكم، ربي يحفظكم ويسعدكم مثل ما تسعدونا يا رب يا رب. تحياتي لك يا ستبان، انت سر تألق راديو الرشيد.
0: شكرا يا ابو عبد الله الغالي، كل عام وحضرتك من المستمعين اللي نعتز بهم جدا، لك كل التقدير، واشكرك بالنيابه عن زملائي وعن كل كوادر راديو الرشيد، شكرا يا طيب. إلى سامر من أمريكا، إذاعتنا الكريمة ومذيعتنا اللي تعودنا على سماع صوتها الرشيد وبانجور، كل عام وأنتم أملنا الدائم وكل الكادر الجميل يا رب. الله يسعدكم ويسعدك بعد يا عيني. صبحك الله بالخير، صبحك الله بالعراق، صبحك الله ببغداد وبإذاعة الرشيد. الأستاذة سحر الخفاجي، عيد سعيد وعمر مديد في تألق تام ينافس القمر والنجوم. نحتفل إن شاء الله بالعيد المئة. صباحكم سعادة وخير وبركة وعياد مستمرة بوجودك يا قمر، صباحك ورد وهنا ورشيد. الأستاذ المهندس زياد، صباح الخير عليكم ستبان المحترمة، كل عام وأنتم بألف خير ومن نجاح إلى تقدم يا رب. بوجودك أستاذ زياد لك كل التقدير والمحبة. علي القيسي أبو حسوني من عمالقة ورواد راديو الرشيد، حياك الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وإذاعتنا الكريمة رشيد فهم، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. من تألق لا تألق، نبتدي من رأس الهرم الأستاذ عمار العزاوي، نقول له تحياتي لك ومن المخرجين المبدعين من أستاذ وسام، الأستاذ عمار والأستاذ أحمد والأستاذ عمر، والمقدمات البرامج خيت الغالية ستبان الموسوي وخيت الغالية ستعبير البياتي، ومن المقدمين البرامج من أستاذ سلطان أستاذ مهيمن الذهب، وعلى هذه الإذاعة الكريمة الحبيبة من تألق لا تألق إن شاء الله، إذاعة العراقيين، إذاعة الفقير، إذاعة الخدمات، إذاعة كل شيء، هذه الإذاعة الكريمة رشيد أفهم، والمستمعين جميعا من الألف للياء، أخوكم عاشق إذاعة الرشيد الكابتن المدريدي علي القيسي.
0: والله والنعم، صبحك الله بالخير والعافية والرشيد أفهم وقلبك الطيب ها وريال مدريد بعد. فؤاد، أسعد الله صباحكم بكل خير، كل عام وقناة وإذاعة الرشيد بألف خير ومن تقدم إلى تقدم، أخوكم الحقوقي فؤاد الدليمي. والله والنعم، صبحك الله بالخير والعافية أستاذ فؤاد، ودمت من أهل الرشيد.

0: أبو دلة العزيز، صباح الورد.
1: صباح الخير، وكل عام وانتم بألف خير. إذاعة الرشيد، الإذاعة المحبوبة، صاحبة السهل الممتنع اللي يدخل القلب قبل الأذان، ولمتنا بناس مثقفين حبابين أصدقاء حلوين داخل وخارج البلد. يا رب إن شاء الله تظلون تاج الإذاعات. وتحياتنا وتمنياتنا وتبريكاتنا من رأس الهرام الأصغر عامل به، وبالأخص أختنا العزيزة اللي تزيد جمال فوق جمال الإذاعة، أختنا ستبان. يا رب عمر مديد وسعادة وتحقيق كل الأماني. أخوكم أحمد أبو دلة.
0: الله يعزك ويبارك لي بيك، أحلى أبو دلة، أحلى أبو طلة، وإن شاء الله تكون دائما منور بس إذاعة الرشيد بصوتك ووجودك الأنيق وإطراءاتك الحلوة، وإن شاء الله دائما عند حسن الظن. كل التقدير من أختك بان الموسوي وبالنيابة عن كادر راديو الرشيد. للتواصل مع راديو الرشيد على الواتساب على 0770011415 في بانجور وكل برامج الإذاعة. ضرغام صباح الخير، كل عام وأنتم بألف خير، يا رب من تقدم إلى تقدم بوجودك يا ضرغام. شكرا لهذه الطلة الحلوة يا عيني. حسين عبد بونجور.
2: صباح الخير ستبان.
0: صباحو.
2: كيفك؟ إن شاء الله بخير، مرتاح إن شاء الله.
0: الحمد لله.
2: يا رب إن شاء الله كل أيام السعيدة. وأنت أحلى واحدة ستبان.
0: شكرا، الله يبارك فيك. إن شاء الله.

0: شكرا يا حسين يا غالي، صبحك الله بالخير والعافية، وكل عام وانت ويانا في برامج راديو الرشيد. علي الهلالي بونجور.
1: صباح الخير صدفان، كل عام وانتم بألف خير، يا ربي يعود عليكم كل سنة وكل عام من تألق إلى تألق إن شاء الله، بحب وجودكم وبوجودك شخصيا ستبان، وبوجود الأستاذ سلطان، وبوجود الأستاذ مهيمن، وبوجود الستعبي، ربي يحفظكم ويديم عليكم إن شاء الله، عائلة واحدة إن شاء الله. تحياتي.
0: حياك الله يا عيوني، وصباحك فل وعافية. شكرا لكرم خلقك، وشكرا بالنيابة عن زملائي في كوادر إذاعة راديو الرشيد. نعيم المالكي، هلا أبو رضا.
2: صباح الخير ستبان،
0: صباح
2: الأنوار، صباح الشروق إليك الأستاذ وسام، وإلى المشاهدين جميعا كل عام وأنتم بألف خير. يا قناة الرشيد اللي مونستنا بالغربة، اللي ما خلتنا نحس وإحنا عايشين بالغربة، ونجمع ونسمع أصواتكم الحلوة، أنت أستاذ وسام وأستاذ سلطان وست عبير، ربي يحفظكم إن شاء الله بحق محمد وآل بيت محمد، وإن شاء الله تبقون دائما بالقمة، وغاية أحلى شروق الأحلى قناة هي قناة الرشيد.
0: يعني أشرقت وأنورت بحضورك أبو رضا المحترم، من مستمعينا من الأصلاء العراقيين اللي هم في بلاد المهجر، ولا اتصال مع حضرتك إلا ما حسيت أنه أنت دا تحكي وياي من البصرة، أو العفو من البصرة. فالله يطيب خاطرك ويحفظك، يحفظ عائلتك الجميلة، ويجعل لك ولكل المستمعين مع كل إشراقة شمس، سواء كانوا في شمس العراق أو شمس بلاد المهجر، أن يجعل لكم بدايات رائعة وأرزاق متواترة وعافية وخير وفير إن شاء الله. شكرا لطيبة البصرة ابن نعيم المالكي. الآن إلى حتوني حسين الشيباني بونجور.
1: سوف لن أشتري هذا العيد شجرة، ستكونون أنتم الشجرة.
0: نعم.
1: وسنعلق عليكم أمنياتنا ودعواتنا.
0: الله.
1: صباح الخير والعافية عليكم ستبان، صباح الخير على أجمل كادر ومن أحلى الإذاعات اللي سمعتها، كل عام وأنتم بألف خير، يا رب إن شاء الله الموفقية والنجاح والتألق والتميز كل ما تقدموه من برامج منوعة أخبارية خدمية ترفيهية، مثال للإذاعة الراقية. تحياتي لكل عامل موجود في هذه الإذاعة اللي أعتبرهم خلية نحل متحركة. تحياتي إلى كل المستمعين الأصلاء المثقفين اللي يسمعون هاي الإذاعة، ويا رب ما ننقطع منه من سماعكم، وإن شاء الله من تميز إلى تميز وإلى العالمية
0: إن شاء الله بوجودك يا أبو علي يا غالي. صباح الورد أبو علي، من الناس اللي هو البتل ومالته يعني من الأوفياء في كل مكان، في كل موقف. في فأني سعيدة أنه بوفائك يعني في هذا الزمن، وسعيدة بمتابعتك أنت من المستمعين المهمين رأيا وحضورا ومشاركة الحقيقة في المواضيع اللي تطرح في برامج إذاعة الرشيد. إن شاء الله كل سنة وأنت ويانا، وعلى طول يعني المستمع والإذاعة يكملون بعض، وأسأل الله إن شاء الله السنة الجاية تكون من مستمعينا الرياليين،

0: تمام والله. كل عام وانت بألف خير. من مؤسسي الإذاعة، من أعمدتها الأوائل، يعني الأوائل، يعني شايفين من أنت تجي تأسس، من يخلي الأثاث من ضمن الشباب؟ وسام ماجد. شكرا وسام ماجد، شكرا. 22 سنة من العطاء والإبداع الإعلامي المتواصل، والفخر الحقيقة. شخصيا سعيدة بوجود مخرج بكفاءتك وعملك الرائع، أنت وكل زملائنا المخرجين الحبايب المؤسسين أو اللي يجوي بعدين مثلي، جينا دالي وقت بس يلا صار دخلنا السنة السادسة حبايبي. الله يديمكم إن شاء الله أخوتنا وأهلنا، وإن شاء الله تبقى إذاعة الرشيد حلوة، وإحنا مع بعض ككادر، وإحنا مع بعض مع المستمعين. وصباح الورد على كل زملائي مقدمي البرامج، سلطان، مهيمن، عبير، الجميع طبعا. ناهيك عن تحية اعتزاز وتقدير ومحبة إلى الإدارة والقائمين على هذه الإذاعة، وإن شاء الله دائما عند حسن الظن. إن شاء الله نقدم ما يسري المستمع ويوصل رسالة إذاعة الرشيد الحقيقية، الرسالة الإعلامية الحقيقية إلى المستمع. شنو نريد؟ بدنا الروق. أبو وفاء، بونجور يا أبو وفاء.
1: صباح الخير وبانجور بونجور، وتحياتي للإذاعة ونهنئها في هذا اليوم. وكل سنة وإن شاء الله كل من يعمل في الإذاعة بخير، وكل المستمعين والعراق بخير. وأهدي لكم هذه الأبيات، قالها الشاعر علي الجارم قبل حوالي 90 عاما: سار الهوى ملكت أي جناحي، وحللت أي مشارف وبطاحي، وبأي ناحية أقمت فإنني ألقاك بين توثب وجماحي. جمعت من الزهر الندي قوافيا تسبنها بعبيرها الفواحي. تحياتي لكم وكل عام وأنتم بخير.
0: الله يا أبو وفا، صباحك وفا، صباحك حضور الحقيقة يسعد القلوب. شوفوا، حسب خبرتي الإعلامية بالإعلام، أكو مستمع وأكو حضور من الجمهور يسعد المذيع أو مقدم البرامج، أو فنجد أنفسنا في انتظار هذا الشخص، ونقول بلكي هذا الشخص يشارك، يعني حتى شايفين بلكي يجي فلان حتى تحلى القعدة يعني. فحضرتك يا أبو وفا، والحقيقة الكل يعني أنا ما الحمد لله والشكر، يعني مستمعينا من الصف الأول، ناس على قدر مكانتهم الرفيعة، ولكن بسطاء بتلقائيتهم بهذه العشرة الحلوة اللي صارت. ما أدري أنا محبوبة وانتو صمتوا هيجي ولا ما أدري. بس لا يعني صدقا، يعني تفاعلكم، ثقافتكم، حضوركم، الحمد لله. يعني الشعب العراقي مثقف وواعي، ويعني حتى على المستوى البسيط من الناس، من المستمعين اللي شاركونا، هم مثلا مو دارسين، مو يعني مو مثقفين قراءة وكتابة، بس مثقفي دنيا. شايف هذا الدنيا اللي تعلمه، فقمة. أنا أفتخر بوجودكم أهلي وناسي، وشكرا لذوقك.

ذوقكم بالتعامل الراقي مع الراديو، مع المحاور، مع المذيع المقدم. شكرا للأسلوب الرفيع اللي تتكلمون به، كلكم أهل منطق، كلكم أهل كلمة موزونة، كلكم أهل حتى طرفة. يعني دمكم حلو، دمكم عسل عسل. دمكم عسل بس مو من بابل. إيش فيها بابل؟ زين، البطل الغالي أبو ياسين يقول بأسمى

شكراً، ويعني أعتبرها وأعدها مسؤولية ودافع للاستمرار تقديم الأفضل. إذاعة الرشيد يعني كانت وما زالت حريصة على إيصال صوت الناس، وتعرف لمن توصل صوت الناس. يعني اليوم أنت تتكلم ويا واحد على قولة مهند العزاوي اللي هو كان أحد يعني أعضاء كادر الرشيد، كل عام هو بألف خير ونوجه له أحلى تحية، صديقنا وأخونا الغالي، يقول شلون هذه اللي غناها علي جاسم؟ أي المهم، لا يكتب ولا يقرأ. أي المهم، فأنت مرات تحكي واحد ما يفهمك يعني، بس الجميل أنه حضراتكم كل شيء وصل لكم. أوكي، شكرا لثقتكم يا بطل، وإن شاء الله دائما عند حسن الظن. أيضا شكرا يعني لمساعدتك ومساعدة كثير من الأساتذة، ولمتابعة القضايا التي تطرح والعمل بأسرع، يعني من باب الاعتزاز بالإذاعة، من باب الاعتزاز بالوطن الحقيقة. واليوم المسؤول المفروض يسمع الراديو ويسمع الناس شنو تحكي، ويأخذ الكلام بعين الاعتبار ويعمل على إصلاح الخلل إن وجد. فشكرا لإصلاحكم العديد الحقيقة من الأمور، ومن ضمنها ما طرح في بانجور. شكرا لأنك جزء من بانجور. أحبابي حنروح بريك، أوكي؟ طبعا حتى البريكات حلوة مالتنا. شو أنت بس تقول إيه؟ ناقشني. يلا حنروح بريك حلو في بانجور وراجعين نكمل، انتظرونا.

يكون دائما على قدر الثقة التي يعني ترونها أو ترون فيها. فارس من ألمانيا، صباح الخير ستبان، منورة وكل عام وأنتم بألف خير. إذاعة الرشيد المميزة بمناسبة 22 سنة على مرور الإذاعة، وجميع كادر الرشيد كلكم مميزين ومقدمين رائعين، نتمنى لكم التقدم دائما والازدهار والسلام إلى جميع المستمعين الكرام. يا صباح الورد عليك وعلى كل الجارية العراقية في ألمانيا. شكرا يا مستمعنا الغالي والوفي على مدى سنين مضت، نعتز ونفتخر بحضرتك، وإن شاء الله تكون أنيسك إذاعة الرشيد في ألمانيا. زميل الغالي محمد الحلفي الإعلامي الفنان شغل الكابتن الهادي، على اعتبار سبع صنايع أنت وكلها إن شاء الله حلوة، بعث لنا صورة كيكة، يقول الكيكة إذاعة الرشيد والكرزاية أنت، صباحك خير وبركة أختنا العزيزة ستبان الغالية يا زينة الجو الصباحي، وكل عام وأنتو متألقين ومبدعين. شكرا يا أخوي الغالي محمد الحلفي اللي منورنا دائما الحقيقة بتميز، وسعيدة بوجودك دائما ووجود مشاركاتك سواء كانت لايف أو على الواتساب. شكرا يا محمد ودمت إعلاميا فذا.

0: شفتوا شلون اخذوا الكيكه مني وطاري الكرداية؟ اصلا انا ما اكل كيك. شاي وكيك اكل
1: شو ده يطلع لي ريشه ده طير. زين
0: تبا للتواضع. اهلا بالحبايب على هواتف راديو الرشيد والاتصالات المباشره ونستقبل اتصال اول. هلا والله
2: يا ابو. السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا علي القيس.
2: احمد الله واشكره انا اول واحد.
0: الحمد لله. هو الريالي مبخت.
2: اشتغلت فتبان.
0: ها عيني
2: اشتغلت ايام الصرصور. تتذكر ايام الصرصور؟
0: اي صحيح.
2: أول واحد أنا حصل.
0: يا عيوني أنت. صبحك الله بالخير والعافية أخونا الغالي أبو حسوني.
2: كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، بالصحة والسلامة ومن تألق لا تألق.
0: الله يبارك بيك.
2: وأريد أشكر هاي الإدارة الكريمة، يعني الأستاذ عمار عزاوي الذهب. أيوة. على هذا الجمال. المقدمين والمقدمات والمخرجين، يعني إلك طلقت وين التازة التازة.
0: والله هو حريص فعلا. يعني أيضا أوجه له تصبيحة حلوة لحضرته الأستاذ عمار أبو يوسف العلم، إن شاء الله يكون خير وسلامة ودائما على رأس هذا الكادر اللي يعني انت فعلا تم انتقائهم بحرفية أولا وبحرص ثانيا.
2: طبعا والله حرفية
0: أولا أكثر شيء. الله يبارك بك. أكثر شيء يعني أكثر علامة تحبها بإذاعة الرشيد؟
2: العفوية.
0: العفو
2: ما في تملق.
0: أي
2: اللي بقلبك على لسانك من المقدمين والمخرجين.
0: قصدك التلقائية يعني بتقديم ال
2: تلقائي. عفوية تلقائي. عاشر سيت الغالي.
0: عاشر راسك. الله يبارك بيك وإحنا نعتز بيك يا علي القيسي.
2: وستبان ستبان
0: عيني.
2: الله شاهد عليه. الله شاهد عليه. اليوم المادق عليكم عندي شي نقص.
0: أنت سامع سعدون جابر يقول يوم ما شوفك ما ريد عيوني.
2: والله أنت بالأخص أنت وست عبير خوات عزيزات على قلبه. والله
0: الله يعزك.
2: أنا ما عندي خوات. أنت خواتي.
0: الله يعزك ونعم الأخ. نعتز ونتشرف بيك.
2: والله العظيم يا
0: خيتي. مستمعين الله يبارك بيك يا أبو حسوني وإن شاء الله دائما دائما تطلع علينا. يا هلا يا عيني.

0: ان شاء الله.
1: هلا بالطيب
0: لكم جميعا.
1: شكرا لك. شكرا يا عيوني. انت شنو فائدة اذاناتكم اذا ماكو بانجو تسمعوا؟ ناخذ اتصال بعد. السلام عليكم جماعة الواتساب. هسه اقرب انسجاتكم حبايبي.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا.
2: صباح الخير للسايح.
1: صباحك ورد.
2: الله يحفظك ويبارك بعمرك.
1: من وياي؟
2: وياك. انا مستمع ابو احمد العقيلي.
1: ابو احمد العقيلي.
2: العقيلي ابو احمد العقيلي.
1: العقيلي والنعم منكم النعقيل بعد. حياك الله.
2: الله يبارك. انا دائما
1: هاي اللي تخلي وياها موسيقى وما اعرف شنو. لا لا لا لا
2: والله.
1: شو ماكو شو قاطع بينا الايام
2: والله شويه
1: شلون

ألمانيا ستبان بس لو تسوون انقطاع البث، لأن مرات مدى نسمع مرات ننتظر لما يرجع مرة ثانية. ومشكورة وكل عام وأنتم بألف خير. أستاذ فارس، حملت التطبيق الجديد، الأبليكيشن الجديد لإذاعة الرشيد؟

0: المستمعين شلون اختاريتوا.
1: سبحان الله.
0: سبحان الله. سبقتيني اسبقك بالموت.
1: لا اسم الله حبيبتي.
0: مستمعيكم يجننون يخبلون كلهم احبهم، كلماتهم هيك بلسم بلسم. هو البرنامج الصباحي يعني اسد بصراحه، اسد الراديو وبالعشرة اسد اروح على التلفزيون، فابقى النهار كله هيك طلع اسناني يعني حتى ذاك اليوم.
1: ابتسموا قبل ان تتساقط اسنانكم.
0: حياتي ذاك اليوم الفارقه مو الصبح بجيت العصر، خبرتني جيرانه صديقتي قالت لي جيرانه عرس حنه بتهم تعالي انت راجعه قاعده وانسج. هاي الصوره اللي هسه على شو اسمه، تخيلي هذا الصبح شبعانه بجي العصر كشخت بهذا اللبس البسيط ورحت ها ورحت للجيران صورت ويا اناناسهم. شفتي اللي بايدي الاناناس العصفور
1: وين
0: بالصوره؟ اي على مود كان غيرت الصوره.
1: صوره الواتساب
0: صوره الواتساب
1: شايله
0: اناناس العصفور بايدي.
1: لا اسمها اناناس.
0: هذا صاحبنا يجلس البلابل مال ثاني هم تباهت بعصفور جيراننا.
1: الله الله الله جدا جميلة أقسم بالله.
0: عيونك تخبر
1: حبيبة قلبي أنت والله.
0: وعصفور الجيران أكو مثل ما أريد أقوله.
1: هاي شلون طار عصفور الجيران عليكم؟
0: لا هي رحت قلت لها طيني هذا الصور لأنه حلو، ومن حكيت وياه تآلف وياي قالت لي خالة هذا شو متعامل وياك حلو. قلت لها لا لا روح ألبس وأجي أصور وياه، فلبست ورحت صورت وياه عدة لقطات إن شاء الله أخليه انطباعا على مود عيونك الحلوة.
1: يا قلبي أنت والله تكحليها لعيوني
0: حبيبة قلبي. تحياتنا للراقين الحلوين أبو حسوني والراقي أبو دلة.
1: نعم حبيبتي
0: كلمات الله الله الله. يعني خاف ابتسم اسبوع أبو دلة.
1: اي والله والله ونعمنا
0: ما شاء الله عليه كلهم. وتحياتنا للمحامي القدير. انا اريد منه شغله بس مو اليوم، اليوم احنا عياد وفرحانين.
1: شتردين.
0: غير يوم اخابر واطلب منه يعني سؤال بالقانون ان شاء الله.
1: تمام.
0: طولت وخطياك ونازله تتصل حبايبي اعتذر والله
1: يا قلبي.
0: احب اسولف.
1: تمونين تمونين يا غاليه نورتي وشكرا جزيلا استاذه سحر على كل هذه الطيبه على كل هذا الحضور الملفت الحقيقه. اعتز بحضرتك ودام طلتك الحلوه علينا يا غاليه.
0: شكرا
1: شكرا استاذه سحر الخفاجي. شو كثرانة بريكاتك؟ شنو سالفة بمناسبة 22 بريك؟ يلا أحبابي نروح لبريك جديد في بانجور على راديو الرشيد.
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا

صوت بدأ من بغداد ووصل إلى كل قلب. الرشيد 22 عاما من الحضور.

0: صباح الخير، صباح المحبة، صباح العافية، صباح الطمأنينة. إن شاء الله يا ربي كل سنة وأنتم طيبين وسالمين، وكل سنة وإذاعة الرشيد الراقية الجميلة اللي أطلالتها كل يوم الصبح، ما يقضى الصبح إذا مو إذاعة الرشيد وبرنامج بانجور وستبان موسوي الوردة وكل كادر الإذاعة والمخرج الراقي والكل والكل والكل، وتحياتي لكم مصطفى المشهداني.
1: والنعم، ألف تحية إليك يا مصطفى. شكرا لهذا الحضور الرائع، وشكرا لهذا الإيثار الجميل منك أنك اختاريت أنه تكمل البرنامج. يعني إن شاء الله موفق يا عيني في عملك، في حياتك الشخصية، وإن شاء الله بانجور يكون رفيق صباحاتك الحلوة اللي يضفي الجمال على روحك الجميلة. شكرا مصطفى. حمدان باسم، بونجور أستاذ حمدان.
2: صباح الخير ستبان، كل عام وانت بخير، صحة وسلامة إن شاء الله يا ربي، ومن ازدهار إلى ازدهار، ومن تألق إلى تألق، وربي يحفظكم بحق محمد وآلي محمد. إن شاء الله نبقى نسمع أصواتكم يوميا الصبح والظهر وبالليل وبكل وقت، وإن شاء الله من غير الموجة، ربي يحفظكم إن شاء الله. بس تبان ما سمعتين الأغنية مال كاظم الساهر مال عيد وحب هاي الليلة، يا ريت نسمعها بهاي المناسبة الجميلة.
1: معناها بالبداية أعتقد.
2: ستبان السلام عليكم. ستبان بس عندي سؤال صغير. الأستاذة سحر الخفاجي أحس صوتها يعني بيحشه سحوله، يعني شلون يقول يدخل للقلب بدون استئذان، يعني صوتها بي شلون حنية
1: حضور. نعم
2: ما أعرف شلون أفسرها.
1: نعم
2: بس الله يستر عليها. أي والله العظيم آمين. يحفظها ويطول بعمرها إن شاء الله.
1: آمين يا رب.
2: وهي من أرقى المستمعات.
1: نعم نعم صدقت والله. يعني الأستاذة سحر تلقائية، سامعين هذا اللي يقول لك، هذا اللي بقلبه على لسانه داخله هو ظاهر. يعني فالأستاذة سحر من الناس التلقائيين اللي رب العالمين انطاهم هذه هالة الحضور والتأثير على الآخر من خلال التون الصوت، من خلال لفظ الكلمات، حتى مخرج الحرف أحبابي مخارجها هاي يكون لها وقع على المستمع. يعني في عالم الصوتيات يعرفون، وعلم اللسانيات يعرفون الأساتذة المختصين، فكل التقدير إلها وإلك يا أستاذ حمدان، وشكرا للطلة الحلوة. سيدو أبو حمودي، صباح الخير والعافية عليكم يا ناس، أحلى كادر، ربي يحفظكم وكل عام وأنتم بألف ألف خير، وإن شاء الله يا ربي عقبال 100 سنة. نفتخر بكم من رأس الهرم إلى أصغر واحد بكادر إذاعة الرشيد، وأحب أصبح على المستمعين جميعا، وأخص بالذكر علي القيسي وأحمد أبو دلة والست سحر الخفاجي وحجي سعد، حسين الشيباني، سليم الجعيفري، زيكو، زكريا، وأعتذر من اللي ما ذكرتهم. كل التقدير إلك يا أبو حمودي يا ذهب، صباحك ورد وعافية. ممتنين جدا للتهنئة، وإن شاء الله دائما عند حسن الظن. شكرا لأن ذكرت الحبايب من الأسماء الرائعة. إلى شكرا يا علي العبيدي من سلطنة عمان. يلا أعمل حالك. أصعب شيء واحد يكتب لك رسالة على الواتساب وأنت هستوك دا تقرأ أول 3 كلمات 4 ويمسح الرسالة. هنا شنو؟ يجب أن تفعل ملكة الارتجال. نعم صحيح، لازم أنت عاد يعني تتوقع شنو كان مكتوب. لحد ما يرجعها هو مثل علي العبيدي يعني. يا غالي انت.

يقول ستبان كل التقدير لجهودك وحضورك الجميل، دومك متألقة ومبدعة، وكل عام وإذاعتكم عامرة بالعطاء والنجاح. بس الله يخليكم، البرنامج بعد يقطع تمت التجربة على 3 تطبيقات مختلفة.

0: شاء الله قريبا جدا. Coming soon. سحورة الله الله نزلت دموعي كلمة شكرا صغيرة ماذا أفعل. شكرا للأخ حمدان يا حبيبة قلبي تستاهلين كل كلمة طيبة يا طيبة. شهد من الأردن بانجور ستبان الغالية كل عام وأنتم بخير جميعا. كل عام وأنتم جميعا مليون خير يا رب سنينكم كلها توفيق ونجاح. صباح الورد والياسمين أنت الورد وأنت الياسمين يا حبيبتي. شكرا شهودة وتحية إلى أشقائنا في المملكة الأردنية الهاشمية. مجيد الكعبي صبحك الله بالخير والعافية أخونا الغالي.
1: أخويا أمير كل عام وأنتم بألف ألف خير إن شاء الله من نجاح إلى نجاح. كل الحب والتقدير لكم.
0: الله يعلي قدرك وينور حياتك إن شاء الله بالخير وبالبركة. فاضل العزيز صبحكم الله بالخير أني أكتفي بإهداء أغنية كاظم الساهر كل عام وأنت حبيبتي يا إذاعة الرشيد واللي بيها. الله يديمكم حبايبنا وأهلنا وأخوتنا وناسنا وإن شاء الله كل عام وأنتم أحبابنا. شاكر أبو مريم النجوم في السماء لا تختفي ومحبة الناس الكرام أمثالكم لا تنتهي. الرائعون الذين يحملون طهارة النفس وجمال الروح دوما نبحث عنهم ونطمئن عليهم عليهم. أسعد الله صباحكم. تحياتي للأخت أم أمير والمخرج والمستمعين جميعا وأخص أحمد أبو دلة كل عام وإذاعة الرشيد وكادرها بألف خير وعيد ميلاد سعيد. بمناسبة مرور 22 عام على تأسيس إذاعة الرشيد أتمنى لهذه الإذاعة النجاح والتألق وتحياتي لكادرها من المدير إلى أصغر موظف كل التقدير إليك يا عيني. ستبان وسامة وسام البحر ستبان ترى حلوة حيل ما يصير هيج صباحك الورد على الجميلة بان الموسوي والمخرج الراقي ربي يحفظكم غوالي ويسعد صباحكم بالمحبة والخير. شكرا وسامة وين معايدة الرشيد. تحياتي إليك أستاذ أركان أبو حمزة وتحياتي إلى الغالي محمد كاظم من ميسان كل عام وأنتم بألف ألف خير وصحة وسلامة وعافية. شكرا يا عيوني أنت. شكرا للبطاقة الحلوة بعد. أبو مصطفى صباح الورد كله ستبان الجميلة صباح الورد والفل والياسمين للمخرج الراقي والمستمعين كل عام وأنتم بألف خير كل سنة بالتوفيق والنجاح الدائم يا رب. ستبان

0: تحياتي لك يا زيكو يا غالي، على شنو تتأسف أبدا يا عيني، أنتم ما تدرون أنه يعني اليوم الاحتفال، فكل عام وأنت بألف خير. سلامي لك يا زيكو طقطقة والأهل بيتك والأهل المنطقة. هدير القيسي باعث بصمة يقول أستاذ عمار أريدها منك خطية ستبان. بالله خلي نسمع.
1: صباح الخير ستبان، صباح العافية،
0: صباح
1: والرزق والمحبة، وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وعافية، والله يطول بعمركم ويومين يسمع هذا الصوت الحلو ويحفظ لنا هالمخرج الحلو. بس أستاذ عمار أنا كيف أكمل ويا ستمون فدي جازي.
0: حلو، فاجعتني فاجعتني تددن لأنني كنت يوما يعني إن شاء الله أستاذ عمار وسمعك. تحياتي إلك يا هدير يا ذهب أنت. بعث لنا فويس بعد.
1: مبين مبين ستبان وجهك أصفر، تريدين إجازة في الأسبوع؟ لا لا لا ثلاث يا مو.
0: أي والله البارحة أني كنا ترى نسولف بيك وابن الحلال بذكره وفي رواية بذكره. علي محمد يقول ومصر ويعيد ويكرر صباح النور والعسل من بابل. علي محمد يعني قول كل عام وانتم بخير، قول كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم عسل بابل. انت ما يمدى تسمعنا بس هيجي مسوي ارسال يعني هيجي تحديد الكل عليك الله، مو هيك يعني. اقول لك شو رايك نخابره على الجو، لازم احل المساله انا وتبقى تلوم السالفه. نتصل بي نتصل بي على الجو يلا. الان نتصل بالاخ علي محمد من بابل. فوقها ما يجاوب، مو قلت لكم؟ يا الله يا الله، اليوم لازم أحل الموضوع. ألو؟
2: ألو؟
0: أستاذ علي محمد من بابل؟
2: إيه.
0: شلونك؟
2: شلونك؟
0: بخير؟
2: أنا إيه أنا دائماً تابعك.
0: دائماً التابع.
2: إيه.
0: يا عيوني. يا
2: غالي.
0: اسم الله عليك، ايش بيك؟
2: تاي الثاني عادتي تعبانة دائما تسمعك.
0: يا عيوني انت. اني بصراحة استفقدتك يعني، قلت هو بس يدز صباح النور والعسل من بابل. اكو عسل ببابل؟ بس لحظة.
2: لا ما كان.
0: شو ليش انت زد عسل؟
2: كنت عادي تعبانة.
0: يا بعد عمري والله.
2: عادي تعبانة ثاني بيا سلع دائما تابع إذاعة الشيد أم منانة باجيون. قبل 20 سنة كان منانة ما دي اسمه دائما تابع.
0: اي
2: ايمان من قبل دانس دانين ساعة عدة بالليل ساعة 11
0: مهيمن
2: تابع.
0: انت شقد عمرك علي؟ شقد عمرك؟
2: 30 سنة.
0: 30 سنة زين.

0: تعبانة.
1: زين عيني. أوكي.
0: تعب. تعب علي هالشي. أفهمت من هالشي.
1: واضح واضح يا عيوني أنت. أنا ردت أقول لك اليوم عيد ميلاد الإذاعة. وإحنا اتصلنا بيك حتى نبارك لك يعني نهنيك الحقيقة، لأن أنت من أهم المستمعين اللي ويانا بالإذاعة. شكرا لأنك رغم كل ما تحيط بيك من ظروف ولكن يومية تبعث لنا عسل شفوي من بابل. واضح واضح واضح يا عيني واضح. إن شاء الله يعني تكون أهم شيء بخير ومتابعنا، وإن شاء الله البي خير الله يسويه. يعني أنا سعيدة بيك جدا، وطمنا عنك يومية، ويومية بعثنا هذه الرسالة الحلوة لأنه أنا أشوفها هي من ضمن الإعداد منا ورايح. شكرا يا علي محمد أبو عسل بابل. حسين الشيباني أويلي شلون موقف يعجز الوصف عنك بنو. حسين بس أقول لك حسين إحنا شنو إيش قد مرت علينا أمور تتذكر يا أخوي الغالي. منتظر الكندي، صباح الخير ستبان عليك وعلى الجميع، وكل عام وانتم طيبين يا رب يحفظكم، وآسف على الانقطاع بسبب وفاة أخوي. البقاء في حياتك يا منتظر، البقاء في حياتك يا عيني، وآخر الأحزان إن شاء الله عليك، البقى براسك وراس الأهل ورحمة الله على فقيدكم. تحياتي لك. صباح الخير من فلاح. فلاح وعيني أهل ألمانيا المرتاحين، اليوم عيد ميلاد الإذاعة، يعني كل عام وانتم بخير إذاعة الرشيد. بس هيك اكتب لنا. هسه ما نريد تدزوا لنا صور كيك غالي عليكم، خاف النوبة منا يصير بيها شيء. دزلنا كل عام وانتم بخير. مهندس سلوم العبيدي، بونجور جناب المهندس.
2: صباح الخير، اسعد الله يومكم ان شاء الله، كل عام وانتم بخير، الله يحفظكم ويعطيكم الصحه والعافيه، والله يديمكم خير ومحبه، يحفظكم الله ويحفظ المشاهدين والمتابعين والمستمعين. اخوكم مهندس مسلم.
1: كل التقدير أستاذ مصطفى، نورت والله يبارك بيك إن شاء الله. شكرا للحضور الرائع. أم عمر تقول فدوى القلب ستبان، طلب منك أسمع أغنية ميادة الحناوي اللي خلتني أحبك. هاي مو أغنية ميادة الحناوي، اللي خلتني أحبك لا تلومني ولا عتبك، فين أهرب من حبك روح منك لله. هسا هي تحبه تدعي عليه، تدعي له، تدعي عليه، ليش خليتها تحبك؟ شو هي دا تقول له؟ ليه خلتني أحبك لا تلومني ولا عتبك، لا تسوي. المهم مو ميادة الحناوي، يعني مو أنا بعشق.

0: 1955 بعدين غنتها نجات الصغيرة. تمام. هي طقت الأغنية بصوت نجات. أي طقت طقت. هي كانت طقوق نجات، بس أنا أحب شادية أكثر من نجات. نجات يعني عيون القلب وهذه مهم. المهم فلاح من ألمانيا، بونجور.
1: صباح الخير والعافية والسرور على جميع مستمعين راديو الرشيد وعلى المتألقة الستفان والأخ المخرج، وكل عام وانتم بألف خير يا رب، دائما التوفيق وللأمام. تحياتي لكم.
0: كل التقدير والتحايا لك، أتمنى لك ما تمنيت لنا طول العمر إن شاء الله. تحياتي لك. فاصل
2: فاصل،
0: ماكو فرق بين فاصل وبين بريك
2: وبين فاصل.
0: روح وين
2: فاصل
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: 22 سنة مو رقم وبس، هي صباحات عشناها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.

22 سنة وانتو تسمعونا، واحنا نفتخر لأن صوتنا وصل لكم. الرشيد 22 منكم وإليكم.

آه يا سادتي لو كان الأمر بيدي. نعم، لصنعت لكم برنامجا لا يبتدي ولا ينتهي.

تضعون فقراته كما تريدون. حبايب القلب، الله يسعد لي صباحكم، الله يسعد لي أرواحكم. متواصلين معاكم والأستاذ المهندس مسلم النعيمي يقول أنا مو مصطفى العبيدي، أنا قلت مصطفى، أنا ما ذكرت مصطفى، أنا قلت مهندس سلوم كما مكتوب سلوم وليد العبيدي. والله عادي يصير يعني الإنسان شوية بس يترك أوميجا 3 يصير فيه شيء.

آسفة وبس انطيني مجال. مهندس مسلم النعيمي، والنعم منك ومن النعيم ومن عبيد. زين، شايفين لما تاخذون تليفون مو تليفونكم يعني، من غير موديل من غير نظام، وشلون تريد على اساس تعيش الدور انه تكتب بس تحس ايدك ما ادري اكو شيء يجرها يعني. ما ماخذ الف تحيه لك عيوني، وتم نعتز ونفتخر بك حضورا واسما وكل شيء. عندي سؤال قانوني عادي ادزه له على باكر بدون دزه. الماي دزلك الماي دزلك شوق دزله. يا حجيقي والماي فزلك حب فزله. شنو هذا اللي على شعرك؟ بحر لو قزله. وقزله. زين. دكتور سلمان المحترم، صباح الخير على كادركم الجميل ستبان. تحياتي لكادر البرنامج والمخرج المبدع، كل عام وانتم بألف ألف خير، وان شاء الله تستمر إذاعتكم وبرنامجكم بهذا الجمال والإبداع. يا عيوني انت، يا عيوني انت، شكرا لك. شكرا للصورة الحلوة. ان شاء الله تحتفل معنا بكل السنوات القادمة دكتور. بس شون كيك يا كيك بيوم. والله وعاشت ايدك على الكيكه يعني، كلش طيبه بالعين. علاء عادل، مرحبا ستفان تحياتي لحضرتك. شكرا لك يا علاء. اعتقد اليوم عيد ميلاد الاذاعه، ليش ما قلت لي كل عام وانتم بالف خير؟ حجي منتظر، صباح الخير يا ورده. شكرا حجي. راس فان من هولندا، صباح الخير ستبان، كل عام وانتم بألف خير وصحة وعافية، واتمنى لكم المزيد من التقدم والازدهار. تحياتي لكافة راديو الرشيد، تحيات كافة اعضاء راديو الرشيد لحضرتك. شكرا يا عيني. عمر الجبوري، كل عام وانتم بألف خير ومن تألق الى تألق. شكرا شكرا استاذ عمر. بعد منو؟ أبو محمد، صباح الخير، كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنا أحبكم وإحنا نعتز بيك ونقدرك ونحبك أخونا الغالي. فديوم صاحبي ودى مرته بيت أهلها. لا ليش حذفته؟ إحنا عندنا هنا أستاذ وسام كثرانة بريكاته وكثرانة حذوفاته. برج الدلو ده يحذف هواية يعني قبل نهاية السنة. عاشت إيده والله، هو شوية قلبه قوي بالأبراج الهوائية برج الدلو. بلوك ما يطول خلق، أحيانا يعطيك بلوك معنوي يعني يخليك هيجي. لو الله خلقك مزهرية أحسن يعني من وجودك مثل عدم وجودك يعني.

0: اي والله استاذ مسلم، اذا ممكن رجاء تعيد الرساله اذا ممكن. يعني مهندس فراس، صباح الخير ستبان والمخرج المبدع الغالي اخونا الكبير، كل عام وانتم بخير وان شاء الله التوفيق للجميع بوجودك يا عيني. يقول فد يوم صاحبي ودى مرته، مهندس مسلم يقول فد يوم صاحبي ودى مرته البيت اهلها، والطريق كله أغاني وضحك وكل شي ما بيهم، وصلها البيت أهلها وانطاها مصرفها ورجع لبغداد، ورا أسبوعين خابرها قالها راح أجي أرجعك، قالت له بعد ما أرجع وإذا تريد شي مني اتصل على أبويا، وهو متزوجها صار له 6 سنوات. أي يعني المفروض أكو شي اسمه مطاوعة الآن. فيطلبها إلى بيت الطاعة، طبعا هي راح ترد المطاوعة إذا قافلة على على الخراب يعني. بس هو ما مسوي شيء، ما مسوي شيء، خاف مسوي دبرة معينة يعني. يقول وراها صارت قاعدة صلح وظلوا يطلبون منا طلبات غريبة، والمطاوعة ما تشملها لأن قاعد ويا أمه وأبوه وما عنده إمكانية يطلع بيت وحده وكل شيء ما مسوي. زين، ورا أسبوعين دزولة دعوة نفقة إلها والبنتها، والقاضي حكم عليه 250,000. زين، كله لحد الآن قانوني، كله لحد الآن قانوني. وهسه اجت دعوة ثانية تريد حاضر وغايب وهي على ذمته. اي مو هو هو على يا مدونة، هو بالقانون يعني من حقها انه الطالب بمهرها اثناء الحياة الزوجية، يعني الحاضر والغايب. ليش هو ممطيها الحاضر؟ ايوه، وذا على ذمته عادي ينطيها المؤجل والمعجل اثناء الحياه الزوجيه حسب يردون هيك او يردون اسم الله اذا صار خراب. اي بس بالبدايه بالنسبه للمذهب الحنفي يقولها انطاج فتوقع هي وينتهي، يعني انه مستلمه الموضوع. بالمذهب الجعفري يعني هذه وهمين يقدر ينطيها المؤخر مالتها مقدما يعني، بس ايضا يذكر بالعقد انه سلمت مؤخرها فهذه ما بيها شيء اخويا. خلاص هو على المدونه الجديده. اي يعني والله يمكن احتاج تدخل الاستاذ حسن الزهيري، يعني على اعتبار هو يعرف هسه المدونه الجديده ومارس بيها القضايا والمرافعات اللي من هالنوع. على باكر ان شاء الله مصطفى الباشا بعث لنا فويس نسمعه.
1: خير دكتور رشيد، صباح الخير ستبان، كل عام وانتم بألف ألف ألف ألف خير يا ربي، من إبداع إلى إبداع أكثر بعد.

0: الهواء دي.
1: إن شاء الله بوجودك
0: صباح
1: يعني.
0: الخير، العافية على صفوان، صباح الخير علي، شو على الكادر كله، صباح الخير على الأستاذ وسام وعلى الأستاذ أحمد وعلى الأستاذ عمار، وإن شاء الله من تعلق التعلق، وإن شاء الله تبقى إذاعة الرشيد إذاعة الوطن، وإن شاء الله أتمنى لك حياة سعيدة صبان وأخوك قيصر العويدي. أنا جيت رسالة بس ما أعرف في ما قريتها، جزء بعد ما وصلت، تحياتي لكم إن شاء الله من تقدم التقدم.
1: ألف تحية إلك يا عيني، شكرا يا أخونا الذهب. أبو موسى بعث لنا فويس.
2: عيونك صبان، ألف تحية لكل المستمعين الطيبين، أحلى مستمعين إذاعة الرشيد، حبيبي حسين الشيباني، ألف تحية إليك هذا الإنسان الطيب، ألف تحية إليك سليم الجعفري، حبيب أبو سيف مشتاق لك، أحلى أبو سيف لماوي على القيسي، على كل المستمعين الموجودين حاليا يسمعونه بالتاكسي وبالخارج، ألف تحية لهم، أحلى مستمعين إذاعة الرشيد.
1: شكرا جزيلا أخونا الغالي أبو موسى العزيز. مهندس مسلم، ألف تحية لك، يا ريت نحتفظ بالمسجات لمهندس مسلم وأيضا لحسن الزهيري الأستاذ القانوني. مهندس فراس، صباح الخير ستبان المخرج المبدع، أي هذه قريناها. منتظر الكندي، شكرا لك يا عيوني، شكرا للكيكة الحلوة، والله يجبر قلبك إن شاء الله يا رب العالمين. أزاد أبو جعفر، صباح الخير.
3: صباح الخير سيد الغالي عليش وعلى سيد المخرج، ربي يحفظكم، حبيت أسلم عليكم، سلامي للجميع.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس يجي يعني الحمد لله والشكر. أبو يوسف أخونا الغالي المحترم، أبو يوسف
4: والله جيتكم، هاني أخوكم عامل النظافة ما أريد يعبرني هذا اليوم، وكل عام وأنتم بألف خير، و22 مليون سنة إن شاء الله على الإبداع هذا أختي الغالية، والله مشتاقين لكم موت موت.
1: والله إحنا أكثر يا أخونا المحترم الغالي، على العين وعلى الرأس ومنور جدا، شكرا لك. علاء جاسم، صباح الخير.
5: لا ننسى أيضا العاملين القداء. صباح الخير ستبان، تحياتنا لحضرتك المخرج والمستمعين، وكل عام وانتم بخير وان شاء الله مزيد من التقدم والتألق والإبداع، وتحياتنا لجميع العاملين بقناة الرشيد، وكل عام وهم بألف ألف خير، تحياتي للجميع، تحياتنا لأخونا الغالي علي القيسي، تحياتنا للجميع، شكرا جزيلا.
1: ياك الله، حياك يا أخونا المحترم أبو مصطفى، التألق والإبداع والتميز بوجودك ومعلوماتك الروعة، كلك ذوق راقي ستبان الوردة، أشكرك يا أبو مصطفى الذهب. مصطفى القيصر، صباح الخير. يعني مصطفى وين المعايدة مالتنا؟ يعني صدق تعال اشمر حجاية وقول مشتاق، لا تحسسني عندك مالي قيمة، لا تخلينا تاني وجرحي مفتوح مثل مفضوح مثل فطر الحياطين القديمة. شو شمرون حجاية وترحون؟ تراني ما محتاجة مسجاتكم. انزين أبو وفاء، أم أمير، أكو في يوتيوب نفس الأغنية بصوت ميادة حناوي، الآن شفتها بالله. أوكي أبو موسى، ستبان عيوني، هاي أول بصمة دزيتها لأن حبيتها أهنيكم بعيد ميلاد الإذاعة، ستبان الطيبة كل عام وانتم بألف خير، دزيت لكم بصمة تطلع وينها؟
2: بعد خير ستبان، صباح الورد أحلى بنا الطيبة، صباح الخير الوسام الطيب، ألف تحية إليك، صباح الخير على كل المستمعين، ألف تحية إليك ستبان، كل عام وانت بخير، كل عام وهي بخير إذاعتنا إذاعة الرشيد، ألف تحية إلها، هاي الإذاعة اللي تخبر ستبان، توصل صوت المواطن، اللي تشيل هم المواطن.

0: مبدع ستفان، مبدع الصراحة يعني، ذاعة من الإذاعات المميزة إذاعة الرشيد. ألف تحية إلها وألف تحية للعاملين بيها، ألف تحية للمدير جاب لنا ستفان التخبل، الإعلامية الناجحة، الإعلامية الطيبة، أحلى ستفان الطيبة جاب لنا هذا البلبل الصباحي. بس ستفان إن شاء الله السنة تجي تحولين برشلونية يصير دمك أحمر إن شاء الله. والله إن شاء الله مع العلم والله العظيم عدة أزمة يعني شوية جاي مرة بأزمة، بس ما أقدر أفارقكم أمانة
1: يا عيني.
0: أحلى ستفان الطيبة،
1: الله يفك أزمتك إن شاء الله ويفك أزمة كل إنسان يعاني من أزمة معينة، سواء كانت مادية، نفسية، معنوية، اجتماعية، محسود، ما أدري صاير بي، داعين عليه، ما أعرف شنو. الله يفك أزمتك بجاه النبي محمد وآل محمد، واشتد يا أزمة تنفرجين. كيكة حلوة وصلت من أبو سحر المدرس، شكرا أستاذ أبو سحر، والله كلفناك وتعبناك يا عيني، شكرا جزيلا. كلك ذوق والله وكلش حبيت. أي بالذكاء الاصطناعي طبعا مو بالواقع، إيش بيك يا واقع، من يجيب بالواقع أصلا، مو طيبة بالواقع. أي هنا أنا طيبة. مصطفى القيصر كل عام وانتو بألف خير، لا مقامك غالي بس والله كنت بطريق خارجي ماكو شبكة، أنا آسف. شو انت مختلف علينا مصطفى؟ خو ماكوش شو، ما أدري أحسك مختلف علينا. أبو موسى إي والله ستبان يوفقش، حاطين عينهم على الستبان قلبي. حاطين عينهم عليك؟ أنت محط عيونك عليهم؟ يا عيوني. يقول عمي أفطر حايط، أنتم العيد كله يا ملكة يا ريالية أصيلة، تحياتي لجنابكم.

أخونا العزيز. تحياتي لك على القيسي، وتحياتي إلى حمدان، وتحياتي إلى مصطفى الباشا. شكرا يا عيوني على المعايدة، وإن شاء الله كلكم ذوق. شكرا لذوقكم العالي. انتهى بانجور وانتهت هذه الحلقة. باكر إن شاء الله إذا الله راد نبدي يوم جديد بسنة جديدة من إذاعة الرشيد وأيامها الحلوة بيكم وبرفقتكم. إن شاء الله خلال هذه السنة اللي مضت قدرت أقدم في إذاعة الرشيد وتحديدا في بانجور ما أسعدكم، ما استفاديتم منه، سواء بابتسامة أو معلومة أو كلمة، وقدرتوا تحجون فتشي يجول في صدوركم. الحمد لله اللي كتبنا أنه نكمل سنة على خير ونبدي بسنة جديدة حلوة. إن شاء الله نتوكل على الله ونأمل أن إن شاء الله كل ما يطرح في على طاولة بانجور في إذاعة الرشيد إن شاء الله ينال اهتمام المسؤولين، سواء من الناحية الخدمية، من الناحية السياسية، وأيضا كل ما يطرح من مواد خفيفة إن شاء الله تنال اهتمامكم وتقدر تغير المود إلى أحسن ما يرام. سعيدة بكل إنسان اتصل دز مسج استمع بس، وإن شاء الله على العهد باقين بإذن الله تعالى أو باقون. في الختام تقبلوا تحيات بان الموسوي في الميكروفون ووسام ماجد على المكسر. كل عام وإذاعة الرشيد بألف خير، بكم ومعكم وإليكم. هنا دائما الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد، والربح يتضاعف،

0: والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني
0: اليوم نرفع الصوت أكثر لأن الرشيد تحتفل بعامها 22 22 عام من العطاء. كل عام وأنتوا ويانا.

0: يما يما جيت حلو.
1: 22 عاما والتردد واحد الرشيد، والحكاية مستمرة.

تعرفونه، نبرة ألفتموها، وذاكرة عاشت معكم منذ 22 عاماً. إذاعة الرشيد، صوت مستمر وحكاية لا تنتهي.

0: هاتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الناس درس شاهر وعبير البياتي
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاهر
2: هنا بغداد وهنا

22 عاماً ولا يزال الصوت حاضراً، ولا تزال الحكاية مستمرة، ولا يزال الأثير يجمعنا. الرشيد 22 عاماً والصوت مستمر.

صوت بدأ من بغداد ووصل إلى كل قلب. الرشيد 22 عاما من الحضور.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي العراقي ينظر إلى فرنسا بوصفها شريكا موثوقا في إطار الصداقة الدائمة. من فرنسا رئيس هيئة النزاهة: الجنسيات الأجنبية لن تكون ملاذا للفاسدين. الموارد المائية ترفع جاهزيتها تحسبا لموجات فيضانية محتملة في العراق. التقاعد العامة تطلق رابطا إلكترونيا لتحديث بيانات المتقاعدين والمستفيدين خلال 90 يوما. وزارة الداخلية تنفي وقوع انفجار في منطقة الشماعية ببغداد. الأمن الوطني إحباط عمليات تهريب كبرى للمشروبات الروحية والإطاحة بشبكاتها في عدة محافظات. طهران ردا على ترامب: لا مفاوضات ما لم تتحقق مطالبنا. البنتاغون يقر بوجود نقص في الذخيرة بسبب الحرب في إيران. الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق منطقة بئر عجم بريف القنيطرة الأوسط. السعودية إصابة 13 مدنيا جراء هجمات الحوثيين على المملكة. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإي مقبلة.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
0: منذ 22 عاما بدأت الحكاية، حكاية صوت اختار أن يكون قريبا من الناس. رافق الصباحات وسهر معكم في الليالي وعاش تفاصيل أفراحكم وأيامكم واليوم

من هنا بدأت الحكاية، ومن هذا الأثير عبرت أصوات وأخبار وأغاني وذكريات. 22 عاماً مرت، والرشيد ما زالت تقول: نحن معكم اليوم وغداً وكل يوم. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: جنبي. كبرنا وياكم وعشنا سوا تفاصيل الأيام،
1: تفاصيل الأيام،
0: ضحكنا لفرحكم وتابعنا أخباركم وبقينا قريبين منكم مهما تغيرت الأيام. 22 عام والحكاية مستمرة، كل عام وإذاعة الرشيد أقرب إلى قلوبكم.

اليوم نرفع الصوت أكثر، لأن الرشيد تحتفل بعامها 22، 22 عام من العطاء. كل عام وأنتوا ويانا.

22 سنة مو رقم وبس، هي صباحات عشناها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.

22 سنة وانتو تسمعونا، واحنا نفتخر لأن صوتنا وصل لكم. الرشيد 22 منكم وإليكم.

من جيل إلى جيل ومن صوت إلى صوت. الرشيد 22 عام وما زال الأثير يجمعنا.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيالنا بيك.
6: الله يحفظك.
5: تمشي ويانا
4: من اول يوم واحنا وياكم بالصبح بالليل بالسياره بالبيت وبكل مكان. 22 سنة وأنتوا جزء من حكايتنا. واليوم مو بس نحتفل بعيد تأسيس الرشيد، نحتفل بيكم أنتوا. كل عام وأنتوا أهل الرشيد.

هنا بغداد وهنا صوت رافق أهلها 22 عاماً، صوت عراقي قريب وحاضر، إذاعة الرشيد، صوت من بغداد.

صوت بدا من بغداد ووصل الى كل قلب. الرشيد 22 عاما من الحضور.

0: غرة مع عبير البياتي. بعد قليل
1: صوت تعرفونه، نبرة ألفتموها، وذاكرة عاشت معكم منذ 22 عاما. إذاعة الرشيد، صوت مستمر وحكاية لا تنتهي.

قدم الفريق أبو الركن عبد الأمير رشيد يار الله التهنئة بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس إذاعة الرشيد. جاء فيها: بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس إذاعة الرشيد أقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات، ونتمنى لكم المزيد من العطاء والتألق. الزيدي يتوجه إلى العاصمة الألمانية برلين بعد اختتام زيارته الرسمية إلى فرنسا. رئيس هيئة النزاهة الجنسيات الأجنبية لن تكون ملاذا للفاسدين. وزير التربية يوجه بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى يوم الأحد 11 من تشرين الأول المقبل، ويوجه بقبول الطلبة التوأم في مدارس المتفوقين. الموارد المائية ترفع جاهزيتها تحسبا لموجات فيضانية محتملة في العراق. وزارة الداخلية تنفي وقوع انفجار في منطقة الشماعية ببغداد. الأمن الوطني إحباط عمليات تهريب كبرى للمشروبات الروحية والإطاحة بشبكاتها في عدة محافظات. طهران ردا على ترامب: لا مفاوضات ما لم تتحقق مطالبنا. البنتاغون يقر بوجود نقص في الذخيرة بسبب الحرب في إيران. الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق منطقة بريف القنيطرة الأوسط. السعودية إصابة 13 مدنيا جراء هجمات الحوثيين على المملكة. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: كبرنا وياكم وعشنا سوا تفاصيل الأيام.
1: تفاصيل الأيام.
0: ضحكنا لفرحكم وتابعنا أخباركم وبقينا قريبين منكم مهما تغيرت الأيام. 22 عام والحكاية مستمرة، كل عام وإذاعة الرشيد أقرب إلى قلوبكم.

0: الإعلامية اسمها نورة.
1: نورة أكو واحدة اسمها نورة ويانا كانت؟ لا نور النعيمي. نور النعيمي.
0: أكو نور ثاني يمكن همين إجت ويانا.
1: نور جابر.
0: عافية.
1: نور جابر أكيد تحياتنا لها. إيه. هم شاركت وياها تذكر؟
0: إيه شوية إيه شوية لحقت عليها قبل لا.
1: بس أسألكم. أوكي.
0: ماجدة الشجيري هم كانت وياكم.
1: وماجدة طبعًا أكيد ماجدة يعني جزء كبير جدًا وجزء من نجاح إذاعة راشد بصراحة يعني. يعني همات ان هي بقت سنوات طويله ما اعرف ايش قد بالضبط بس هي كلش قديمه بالرشيد فتحياتنا لها.
0: نعم.
1: طيب انا كلش
0: اي وحاليا
1: وياي مو وياي وسام مو شارك عافيه اوكي تحياتي لك نورتنا اكيد شكرا باي باي هلا والله يلا اتصال اخر الو
2: السلام عليكم
1: اهلا عليكم السلام
2: كل عام وإن شاء الله من نجاح النجاح
1: شكرا وأنت بخير يا رب من وياي
2: عمر من بغداد
1: عمر شلونك عمر
2: الحمد لله
1: عمر أول برنامج سمعته بإذاعة الرشيد تذكر يا هو
2: أتذكر صباحكم مع ماجدة
1: منو صباحكم مع ماجدة حلو بس هو مو صباحكم أحلى صباح مع ماجدة اي فتتذكر تتذكر هذا البرنامج اول مشاركه لك كانت بهذا البرنامج
2: اعتقد بال 2019 او 2018
1: حلو قديم انت يا عمر
2: يعني هيك شلون 19
1: بعد 10 سنين يعني كان هذا اول برنامج تشارك به
2: اول برنامج شاركت فيه وكنت اشارك
1: زين أنا كلش أشكرك عمر أتمنى لك أنت هماتي إن شاء الله كل موفقية وتكون بخير لأنه أنتوا جزء كبير من نجاحها شكرا عيوني أنت باي باي مع ألف سلامة ألو
3: السلام عليكم
1: عليكم السلام
3: يا غالية
1: هلا والله شلونك محمد
3: كل عام وأنتوا بألف خير
1: شكرا
3: يا ربي من تعلق إلى تعلق
1: شكرا عيوني مية هلا
3: الله يحفظكم عنا إن شاء الله وتبقون أنتوا ختامية هاي الإذاعة
1: تسلم لا هواي يعني إذاعة بعدها مستمرة فبس مو أن نبقى هاي السنوات كلها هسه عمار باقي على قلبه تمام
3: ما يخالف هو الخير والبركة
1: عمار إيش قصة لك بالإذاعة
3: أتدعو
1: من 2008
3: خجل عمار
1: من 2008 يعني إيش قد قصدي من تأسيسها من تأسيسها أنت قبلك هي من 2008 هسه نحسب شوية أوقف نرد لها صفنا شوية طويلة السالفة زين محمد اول اذاعه اول اذاعه شنو اول برنامج سمعته باذاعه الرشيد تتذكره
3: شوفي ست عبير اني قديم بالاذاعه يعني
1: زين
3: بس ما اقول لك بس اتذكر القدماء واللي مشارك وياهم حتى المخرجين اعرفهم
1: اوكي
3: اول برنامج شاركت به ويا سلمى الجميلي اللي اسمه صباحنا غير
1: اها كلش قديم
3: كانت قدمه ست سلمى والقدمه ليث العاني
1: صح
3: اي وست ماجدة متواصل وياها هواي مشارك وياها وعندهم برنامج اسمه تاتش ميوزك
1: نعم صحيح يعني اول برنامج اول برنامج شاركت بيه كان ويا سلمى
3: اي ويا سلمى اي صباح
1: اول برنامج شاركت بيه
3: اي كان في قفشات كلش حلوه كان الصبح يطلع
1: اي تحياتنا كل لسلمى جميلة زميلتنا العزيزة
3: والمخرجين اتذكرهم حسن عماد حسام محمود
1: حلو
3: احمد عبد الستار وهوايه مخرجين كانوا موجودين
1: حلو حلو حلو شوفوا سبب انه محمد هو قديم من المستمعين اذا شوف دا تسمعون الاسماء اللي يذكرها وانا ذكرت ببدايه التغطيه انه احنا الحمد لله كل الاسماء اللي طلعت من الرشيد هي حاليا يعني اسماء لها قيمتها
3: طلعت ورجعت موت الثانيه
1: صحيح وطلعت طلعت للاسف يعني نعم.
3: حتى كانت موجوده زمن رعد همين جت قدره قدمت هنا وساره فلاح بالنهايه قبل فتره
1: وهمين طلعت هوايه اسماء صحيح طيب نعم. ما شاء الله عليك محمد ذاكرتك حلوه
3: وهسه جت ست عبير
1: اي شفت ان شاء الله بعد فد يعني خلينا نقول مو 20 سنة تجي مقدمة مكاني مو تنسوني دير بالكم أول وحدة تقولوها أني
3: بس عمار كامل شي يسوي انت إذا بعدين إذا طلعت شي يسوي
1: شنو عمار رايح وين ما موجود بعد شنو إن شاء الله بعد عايش لا.

0: واي اوفر عمار، يعني جدي اتنفس شوي. طيب تحياتي لك، اكيد نورتنا، شكرا، مع الف سلامه، باي باي. يلا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: كل عام وانتم بألف خير.
0: وانت
1: على
0: بخير
1: على هذه الإذاعة الكريمة المتألقة رشيدة فهم.
0: عيوني، شكرا، وانت بخير يا رب، صحة وسلامة لك ان شاء الله. وارجع اقول كل مستمعينا ان شاء الله يكونوا بخير، لانه انتم سبب كبير جدا بنجاحها.
1: شكرا جزيلا. خير العالي، يوم جبت بالطار اللي يوم الصبح
0: خير يا رب.
1: كان عندك فين خلاص؟
0: فدوى لعينك. ايه
1: تتباي موسى وتتعبين البيات.
0: فدوى لعينك، فدوى لعينك قلبي، اكيد يشرفني وعلى راسي.
1: انتم متعلقين ان شاء الله، نجاح دائم.
0: تسلم عيوني انت، شكرا. علاو، تذكر اول برنامج سمعته باذاعه الرشيد؟
1: انا مستمع قديم، يعني 2014 15
0: سنه. حلو.
1: بديت اشارك من 2020.
0: ويا من اول برنامج شاركت بيه؟
1: ويا ماجده الشجري.
0: ويا ست ماجده. طيب
1: ويا مادم.
0: ايه تتذكر اول مشاركة لك؟ كان سؤال، كان مجرد صباحيات هيجي، لو شنو كان الحوار؟
1: لا لا، صباحيات
0: بسرعة
1: ونص، بدل ست بان مسوي.
0: نعم، حلو.
1: أي.
0: طيب
1: تدرين القفشات ما ست ماجدة.
0: اي كنت حياتنا لهم ادم وردة.
1: طالعة راي جديد تجيب وتعجز علينا.
0: صحيح. طيب اني علاوي كلش اشكرك. اي قول قول، تفضل كمل. كمل كمل.
1: وبعدين هي ست مال موسوي، واول اتصال وياك اتذكر لو ب 22 لو ب 23.
0: زين 22. اي عزة قديمين احنا علاوي، صف 22 احنا 26.
1: اه
0: اقول لك قديمين احنا، يعني انت تسمعني من 22.
1: اي لا، شاركت
0: وياك بال 22. صحيح. اي صحيح. اوكي علاوي، انا كلش اشكر اتصالك قلبي، اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله. شكرا لك
1: اخت عزيزه خيتي الغالي.
0: شكرا شكرا، مع الف سلامه.
1: الله يوفقك ان شاء الله.
0: تسلم. اكو هواي من الناس هسه يسمعون، طبعا هسه انا اماتي يعني جتني هاي شويه هيك، هاي اللي يسموها ايش، تفكيره صغير ونمرت عليه. هو ده يحكي ده يقول 22، من 22 اني اسمعك، وقبلها هو كان يسمع كل الكوادر اللي موجوده. شوفوا احنا هواي نستسهله بالحكي، بس اذا تصفنون عليها راح تلقوها لا مو سهله. يعني احنا بنقول سنه يعني معناها ايام وساعات ودقائق وثواني كلش طويله، معناها مواقف هوايه. هواي من المستمعين اكو اشياء يعرفوها علينا، واحنا نعرف هذا اليوم مريض نسال عليه، نعرف هذا اليوم عنده فلان. والله اكو من المستمعين نعرف قصصهم اللي هم يحكوها، باقي المستمعين ايضا يسالون عليهم، يقولون فلان شلونه، فلان شلون صار، نسمع عنه اخبار طيبه ان شاء الله. واكو مستمعين يعني الله يذكرهم بالخير بعدهم موجودين وقطعوا علينا، بس يعني نسمع اخبارهم من بعيد. واكو مستمعين للاسف يعني غادروا الحياه، فبالتالي ارجع واقول يعني تلاحظون يعني اكو اجيال طويله او اجيال كبيره مرت ويانا باذاعه الرشيد، فهذا الشيء مو سهل ابد. والله جسمك يا جماعه من 2022 اسمعك. ويجي واحد على التيك توك. زين اكو والله ما طبت على التيك توك، ما اريد اعكر مزاجي وياه، فمو يمهم اصلا. يلا الو.
2: الو
0: الو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
2: شلون شاين ستعبير؟ كل عام وانتم بخير.
0: الله يسلمك،
2: وان شاء الله من تعلق الى تعلق.
0: شكرا أبو. شكرا عيوني، ميت هلا،
2: ربي يسلمك. انا مستمع جديد مو قديم، يعني كل تحس بي العام بالصيف سبحان الله. كنت احكي اتصال انا واختي وهي فاتحه الاذاعه مالتكم بالسياره، وكان الحوار كل شيق بين سلطان وشخص.
0: ايه
2: فانا ظليت هي اختي تسولف.
0: ايه
2: وانا اقول لها تظلي بس سكتي شويه خلينا نسمع الحوار احسن.
0: زين.
2: الحوار الموجود احسن.
0: زين.
2: فعاد من ذاك من ذيك الساعه عاد دورت بالنت وطلعت الاب مالتكم. وبس الاب ما اعرف مرات يشتغل ومرات ما يشتغل، يعني انا مسوي عليه تشويش كلش قوي.
0: زين.
2: يمنا بحيث تطلع اعلانات، وكل ما يجي وطلع اعلان وراحت السالفه كل شيء ما نفتهم. بس يعني هسه الحمد لله دا تابعكم على التيك توك، يعني
0: عيوني ميت هلا ميت هلا ميت هلا، تنورنا اكيد. انا كلش اشكر اتصالك ومشاركتك ويانا، شكرا عزيزي، تسلم، تحياتي لك.
2: الله يسلمكم.
0: شكرا، مع الف سلامه، باي باي. شكرا، بس طلع لنا شويه فاصل شوي.
3: منذ 22 عاما بدأت الحكاية، حكاية صوت اختار أن يكون قريبا من الناس، رافق الصباحات وسهر معكم في الليالي وعاش تفاصيل أفراحكم وأيامكم. واليوم بعد 22 عاما ما زالت الحكاية مستمرة. إذاعة الرشيد 22 عاما وصوتنا مستمر بكم.
4: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن الواحد

0: وإذاعة الرشيد وأسرته الإعلامية بألف خير. العقيد حيدر المحمداوي، مدير إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية.
1: شكرا جزيلا اكيد لعقيد حيدر، شاكرين جدا تهنئتك وكلامك الحلو بحقنا. هسه نروح نسمع تهنئه ثانيه وصلتنا من العميد حسين، مدير اعلام شرطه بغداد الرصاصه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، من اعماق القلب اتقدم بالتهنئه والتبريك الى اذاعه الرشيد بمناسبه الذكرى 22 على تاسيسها. هذه الاذاعه التي كانت وما زالت داعمه لجهود تشكيلات وزاره الداخليه في حفظ النظام العام. تمنياتي بالتوفيق ودوام التألق. العميد الحقوق حسين علي مزهر، مدير قسم العلاقات والإعلام في قيادة شرطة بغداد الرصافة.
1: أوكي، أكيد متواصل وياكم. تحية جميلة ولطيفة للعميد حسين، شكرا جزيلا لك. وبعد عندنا هواية تهاني تقدمت لنا، وإن شاء الله بأثناء الحلقة نعيدها لكم. إذا عندنا اتصال يلا. ألو ألو
3: ألو مر ألو مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا أختي العزيزة.
1: أهلا وسهلا عزيزي، مية هلا. من وياي؟
3: أنا اسمي عامر من ألمانيا. طبعا كل عام وانتم بخير.
1: وأنت بخير، شكرا.
3: إن شاء الله الموفقية من الجيد إلى جيد جدا ثم شكراً. الممتاز.
1: شكرا شكرا عزيزي.
3: طبعا أنا ما مشارك أنا شاركت وياك قبل يمكن سنة ونصيتي.
1: مية
3: كانت مشاركتي بقناة الرشيد.
1: أهلا وسهلا.
3: بس أنا عندي مشاركة من زمان على نعم. تلفزيون العراق
1: نعم،
3: ويا الأستاذ الراحل كامل الدباغ. دزيت له رسالة
1: نعم،
3: دزيت له رسالة وذع اسمي بذاك الوقت جيل الطيبين طبعا.
1: حلو،
3: الله يغفرهم اللي ماتوا والله يعطيهم الصحة والعافية اللي عايشين.
1: إن شاء الله لك أيضا الصحة والعافية يا رب،
3: وأتمنى لكم طبعاً الصحة والدوام.
1: شكراً.
3: وإن شاء الله يا ربي يظلون بهالتألق الحلو.
1: أشكرك،
3: لأن بصراحة إحنا الشعب يستاهل وشعب طيب، وإن شاء الله الخير لجميع العراقيين دون استثناء. ودعونا من هذا فلان وهذا علام.
1: شكراً، عاشت إيدك على هالكلام الحلو، شكراً إلك
3: حبيبي.
1: تحياتي لك، نورت
3: جميع إن شاء الله.
1: عزيزي نورتنا، مية هلا، مع ألف سلامة، باي باي. يلا عدنا يلا عدنا اتصال. يلا نسمع. أوكي، إذا المستمعين بعدنا متواصلين وياكم أكيد بتهاني. خلينا نروح نسمع هذه التهنئة المقدمة من الدكتور الفريق سعد معن، رئيس هيئة الإعلام الأمني، ونرجع وياكم.
4: كل عام وإذاعة الرشيد بألف ألف خير، التطور والموفقية، وتستمر بوجودها. من القابلة كلكم مبروك. الفريق الدكتور سعد معن.
1: شكرا جزيلا للدكتور الفريق سعد معن، اللي هو دائما بصراحة بتعامل مع الجهات الإعلامية، فشاكرين جدا هذه التهنئة اللطيفة. هسا نروح نسمع تهنئة ثانية وصلتنا. مين قلنا هسه من وصلنا؟ اوكي، نروح نسمع هذه التهنئة اللي وصلتنا من لواء القوات الخاصة يحيى رسول الناطق باسم وزارة الدفاع.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، اتقدم باسم آيات التهنئة والتبريكات الى إذاعة الرشيد المعطاء بمناسبة الذكرى 22 لتأسيسها. وبهذه المناسبة اتقدم بوافر التحايا والتهنئة لجميع عاملين في هذه الإذاعة، متمنيا من الله سبحانه وتعالى دوام النجاح والموفقية والسداد. أخوكم اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله، الناطق الإعلامي لوزارة الدفاع.
6: من أول يوم وإحنا وياكم، بالصبح بالليل بالسيارة بالبيت وبكل مكان، 22 سنة وأنتوا جزء من حكايتنا. واليوم مو بس نحتفل بعيد تأسيس الرشيد، نحتفل بيكم أنتوا. كل عام وأنتوا أهل الرشيد.
1: إذا مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم أكيد ببرنامجنا، وبعدنا أو بتغطيتنا الخاصة بمناسبة يعني عيد ميلاد إذاعة الرشيد لمدى 22 سنة. ترى مو سهل 22 سنة، فأكيد كل عام وانتم بخير، وكل كادرنا بألف خير اللي موجود واللي سبقنا واللي سبقنا، نقولهم كل عام وانتم بألف خير.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو،
1: كل عام وانتم بخير.
0: اهلا اهلا،
1: ان شاء الله دام تالق وابداع.
0: اهلا وسهلا.
1: وشنو وللعلالي
0: يعني ممكن نبقى هيك حلوين لطيفين ممكن يوم؟
1: اكيد اكيد.
0: شكرا.
1: أكيد. لا لا، الامور طيبه وخير. لا ما شاء الله عليكم، يعني انتم الواحد عراق.
0: اشكرك
1: يا احلى اذاعه بالعالم.
0: يابه
1: اي والله.
0: محمد تذكر شو وقت اول مره سمعتنا؟
1: والله باعي اني اسمعكم من زمان.
0: زين.
1: اول مشاركه الي كانت وياك.
0: اها.
1: كنت داناشي
0: وسام شرف هذا ويوي. يعني اعتبرنا. اشكرك جدا استاذ محمد.
1: لا تتاج على الراس.
0: الله يسلمك.
1: اي والله كانت مناشدتي اريد اناشد عزاوي يرد.
0: اي صحيح اتذكر فعلا.
1: صار 3 سنين وما
0: ما يرد.
1: جيت للعراق وما يرد.
0: وما يرد.
1: يعني الشاغل صدق كانت هاي لانه خبلني.
0: زين.
1: اي
0: فهي كانت اول مشاركه وياي.
1: اي تتذكريها؟
0: لا ذكرها. اي طبعا قلت لي اني صديقه وما اعرف يعني هيك شيء. واني ما صدقت بيك راح سالت وراك.
1: اي هو داخل هاي وين لقيتيه.
0: طيب زين اسالك سؤال.
1: يا ستار يا حافظ قلنا خلينا حلوين.
0: والله حلوين يعني.
1: خالو عمار. عم خالو عمار هو عمودي الرشيد.
0: شو وقت بدت يعني هذه التاتشات بينك وبين عمار؟ شنو سببها كان بالبداية؟ أكيد أكو شعلة لهذا الموضوع.
1: مني جيت كذب علي.
0: مني جيت أوكي إيش قال؟
1: وعدني بشغلة.
0: أي.
1: وما سواها.
0: زين.
1: أنا من يوم أخذت.
0: من يوم خلاص أنت علمت الحرب.
1: بس هي مو حرب هي باعي علاقتي بيني وبين عمار كامل. تعرفين نانسي عجرا من تقول له أخصمك أسيبك. هو هاي
0: يعني علاقة ما معروفة.
1: ما عافية ما خصمك لا سيبت لا ما تتهمني. هاي سمعوا ناسي عجرا متذكروني.
0: اوكي اني كلش اشكرك استاذ محمد.
1: انا اللي اشكرك وان شاء الله للعلالي.
0: تسلم عيوني مية هذا. باي باي. ورا الاتصال. اوكي يلا الو. مساء النور.
2: العافية والعافية.
0: اهلا وسهلا محمد شلونك؟
2: بخير الله يسلمك.
0: شنو اخبارك؟ بخير
2: والله. دامت بخير. احنا بخير اكيد.
0: نورتنا مية هلا.
2: نور شرفوني.
0: محمد تذكر اول مشاركة ايش وقت كانت؟
2: وياك بالبرنامج؟
0: مو يعني مو برنامجي لا بإذاعة الرشيد كلها. تتذكر اي برنامج شاركت بيه اول مشاركة؟
2: والله امانة اول برنامج اتصلت بيه
0: اي
2: كانت الاعلامية الله يذكره بالخير ماجد الشجيري.
0: اي نعم ام ادم. اوكي
2: مبدعة كانت.
0: اكيد
2: اكيد مبدعين.
0: تسلم.
2: وامان
0: اها. لا هي بعد معروفة معروفة بام ادم بوقفاتها الحلوة بصراحة
2: يعني اكيد كادر رشيد كله كادر متكامل وطيب وبالبركة وما يقصر.
0: نعم.
2: بس امانة هاي الاعلامية او الاخت او
0: اي
2: كلش بصراحة لها موقف وياها يعني موقف انه ما ينسى الحل ما اموت يظل برقم.
0: لا ان شاء الله عمرك طويل يا رب. اكيد تحياتنا لام ادم الورد.
2: ويا رب انا ادعي لها وادعي لكم بالخير والصحه والعافيه.
0: تسلم. اشكرك.
2: وهي مبدعه امانه يعني هي كادر الرشيد ما يجيب امانه يعني ناس يعني ناس يعني ما اعرف سبحان الله يعني حظي انا نصيب تطلعون. ايوه امانه
0: لا يعني عندهم عندهم هاي شو يسموها القوه خاصه عندهم هيك يعني فد
2: امانه يعني مو تمل
0: قوه
2: يعني
0: جذب خاصه يعني قوه جذب خاصه عندهم.
2: يعني من ماجد تحياتنا لها. من سبان تحياتنا. من حضرتك.
0: تسلم.
2: من استاذ مهيمن. من المخرجين. من استاذ سلطان. الكل امانه متكامل
0: الحمد لله. الحمد لله
2: وبيكم المبارك ان شاء الله رب. امانه يعني اكو شغله انا ما احبها.
0: اي قول احكي صدق. اي شيء سلبيه يعني عندكم وحابينها انه انتم تحكوها قولوها. اي
2: هي مو سلبيه
0: قول.
2: بس من يجي اعلامي تتعلقين ببرنامجه سنتين ثلاثه
0: اي
2: وراها ما اعرف شو يصير
0: يعني اكو ظروف موته هذه بعد ما تعرف احتمال الاعلامي نفسه او الشخصيه نفسها اللي موجوده عندها ظرف معين صار وياها ظرف لازم
2: يعني
0: تترك الشغل
2: يعني برنامج كان
0: خلافات معينه هذا يصير عادي بكل كل الـ يعني بكل العمل حتى اذا كان اي قول
2: عذرا لطالع يعني
0: لا عيوني تفضل
2: ماجد هي بعدها تمارس

0: الايام لو
1: اي اي موجوده موجوده بس اوقف خلي
0: الذكر يعني انت ما قاعد اعرف
1: لا اكيد تحياتنا لها ليش لا عمار شو اسمها الاذاعه نسيتها والله ماجده لا لا ماجده هسه اور اوكي ماجده موجوده باذاعه اور اكيد تحياتنا لزملائنا اذاعه اور وميسه بس ما يخالف احنا ما بيها شيء يعني احنا اصلا جوارين شكرا
0: يا ربي موفقين
1: اذاعه اور تطلع الصبح ماجده تقدرون تسمعوها يعني
0: ان شاء الله تظلون مبدعين متالقين
1: تسلم عيوني
0: مضيعين امانه ويا رب هذا الكادر يكبر ويصير اكبر واكبر
1: شكرا
0: على المستوى العربي ان شاء الله مو بس العرب
1: شكرا عيوني
0: تحياتنا
1: تحياتي لك اذا صار لنا مجال الخابر ماجده قولي ليش اطلبها هسه فلوس مال اعلان والله برنامج اذا مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم هذه باقه الورد اللي تشوفوها حاليا هي مقدمه إن من الفريق الاول قوات خاصه الركن عبد الامير رشيد يار الله رئيس الجيش شكرا جزيلا بمناسبه الذكرى 22 لتاسيس اذاعه الرشيد اقدم لكم اطيب التهاني والتبريكات واتمنى لكم المزيد من العطاء والتالق شكرا جزيلا لك اكيد وشاكرين جدا جهودك باللي تقدمه بمنصبك ان شاء الله يا ربي كل الموفقين يلا اتصال اخر الو
2: الو السلام عليكم
1: شوفها ماجده وين اهلا عليكم السلام
2: شلون استاذ عبير
1: الحمد لله انت شلونك
2: على الله الحمد لله
1: نورتنا مية هلا
2: كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله من نجاح الى نجاح
1: التوفيق دائم يا رب فتوى قلبك شلونك شنو اخبارك من ويانا
2: مجيد حميد من بغداد
1: ها مجيد مجيد ليش صوتك متغير دائما مجيد مشكله
2: لا
1: هاي
2: لا والله انا هذا صوتي بسيط ليش انت صوتك متغير
1: اقول لك هسه الصوت متغير سهله بس جلد لا يتغير هاي اهم شيء
2: ان شاء الله
1: نورتنا اكيد حميد تذكر اول سماع لك لاذاعه الرشيد شو وقت كانت ويا برنامج
2: اعتقد سنه 21 6 عبير
1: سنه 21
2: اي نعم
1: اوكي
2: كان برنامج يمكن ستبان الموسوي
1: زين
2: اي نعم
1: اوكي بان الموسوي يعني هاي هسه
2: اي لا لا احلى يمكن ست اي بان الموسوي بان الموسوي
1: شو وقت شعرت بيا سنه بيا سنه
2: 21 يمكن كانت كورونا لان انا كنت اتابع اذاعات سابقه كنت اعرفهم بس على غفله تحولت الموجه
1: بالواحد وعشرين أعتقد باني جنتي على نهاية 21 أتذكر هي
2: أي نعم هو هذا ويت أسبوعان
1: أنا إيه إيه تمام أوكي تحياتي لك حميد أنا كلش أشكر اتصالك نورتنا عيوني أنت مع ألف سلامة باي باي يلا ألو
3: ألو مساء الخير
1: مساء الورد
3: ألو عبير شلونك أخبارك
1: الحمد لله أنت شلونك
3: والله الحمد لله تحياتي ليسي كادر وكل المستمعين
1: شكرا عيوني نورتنا اهلا وسهلا باستاذ سيف
3: اي انا انتظر رايك
1: يعني استاذ سيف يعني جزء من نجاح اذاعه الرشيد على مدى هذه السنوات اللي شاركنا بيها هو طبعا سيف وياي قبل الاذاعه يعني سيف مواكب حياتي
3: يعني
1: سيف
3: مواكب فيها كل الاذاعه
1: مواكبني يعرف كل تفاصيلي من ذيك الاذاعه قبلها
3: اقول لك شعبي من المحاربين القدامى ويا ثاني
1: زين اي مو اقول لك يعني انت من اذاعه الناس 3 سنوات وهنا انا 6 سنوات ادري شنو انت ما تقول لي شنو وياي
3: عمر عمر يا عشره عمر يعني شو السالفه
1: نورتنا سيوف بيت وبعد ليها سيف سنجل اتخيله يلا
3: انا خفضتيها هنا خفضت الموضوع هاي المقدمه الحلوه كل نسبتيها في
1: يلا احكي لي
3: طبعا بالبداية كل عام وانت بخير اذاعه الرشيد هاي الاذاعه يعني امانه استفادين معدان من بدايات لحد الان يعني واكبت كل المذيعين والمذيعات والمخرجين
1: عيوني
3: يعني اذاعه بمعنى كلمه رصينه هادفه مواضيعها كلش حلوه
1: طيب.
3: امانه استفادين معدها كلش يعني وكل عام ان شاء الله من ابداع لابداع اكيد
1: عمار عندك على ماجدة
3: من البداية
1: اي
3: طب انا من جيت للاذاعه لقيت عمار قدامي
1: زين اول مشاركه شاركت بيها كانت شو وقت
3: والله ويا طبعا تحيات ماجدة
1: الشجيري نعم
3: وسلمى الجميلي
1: اي
3: يعني اتذكر البرنامج الصباح ويا ست ماجدة
1: نعم
3: وسلمى البرنامج الظهر كانت تقدمه
1: حلو تذكر قديم
3: ايه انا من البدايات قلت لك الرشيد يا
1: حلو.
3: وبعدين جت ست نور
1: يعني صار لك 22 سنه تسمع الاذاعه. عمي كبير تزوج لحق عمي لحق عمي مو لنا تعدي مو تمام. طيب اوكي تحياتي لك سيوفي. ايه كمل.
3: كل البرامج حلوه شات برامج وكلش حلوه. حيات محمد طبعا ست ماجده موجوده مع الور يعني يوميا انا اتابعها واشاركها ببرنامج صباح.
1: ايه قلت له ايه. طيب ايه انا كلش اشكر اتصالك نورتنا شكرا. عيوني انت باي باي مية هلا. يلا خلينا نحاول هيك على السريع نشوف بالله عسى ولا عاد تضبط ويانا بالاتصال. مساء الخير. هلا قلبي النور. مساء تورد نورتينا
4: حياتي من بعد نوركم ونور الإذاعة الراقية الجميلة الحبيبة إذاعة الرشيد. كل عام وانتم بخير
1: نورتينا أم آدم. والله ما شاء الله عليك مستمعين كلهم ذكروا ماجدة شجيري وأم آدم فبالتالي خابرناك اليوم حتى نسمع صوتك ونعيد شوية الذكريات.
4: طبعا تحياتي لهم جميعا وتحياتي لكم اللي منورين الرشيد بكل وقت ما شاء الله عليكم الكادر الرائع
1: حبيبتي.
4: طبعا أنا كهاتي مجروحة بالرشيد بداياتي الأولى اللي شنو اللي أقدر أقوله هو قليل حق الرشيد للأمانة يعني
1: حبيبتي.
4: أحلى برامج أحلى ناس أحلى طل أحلى أثير اللي حتى اللي طالع بالسيارة ويسمع ما يعجبه يغير إذاعة ثانية رغم أني هسه دا أشتغل بإذاعة ثانية.
1: أي على طاري الإذاعة الثانية بلا زحمة طلبوك فلوس قولي ليش.
4: ليش؟
1: لان كم مستمع سالوني يبان هسه وين موجوده فانطيت الوقت مال برنامج مالتك سوري ماجده وين فانطيتهم وقت البرنامج وانطيت الاذاعه اسمها واسم البرنامج مالتك فهذا اعلان فبالتالي طلبوا فلوس رجاء. حبيبتي سلمات نورتينا اكيد. ام ادم بدي اسال السؤال شوي بالذكريات تذكرين اول برنامج قدمتيه اعتقد هو الصباحي نفسه احلى صباح
4: برنامج الصباح. اي نعم
1: تذكرين اول مستمع اتصل بيك وانت يعني باول حلقه قدمتيها لو بعيده كلش هاي
4: اول مستمع طبعا ما اتذكر بالضبط اول مستمع بس كانوا اكو اثنين كبار بالعمر اكو انسانه جدا راقيه اسمها ام شادومان كانت هي من البدايات اول ايامي بالرشيد
1: حلو
4: تحياتي لها وان شاء الله يا رب تكون بخير.
1: نعم
4: ومن بعدها صار تسلسل المتابعين والمستمعين اللي ظلوا فترة طويلة يمكن انا قبل شوية سمعت سيف
1: اي سيف اي اي سيف
4: كم كان انا من البدايات عمر الطيب الله يرحمه وكثير كثير من المستمعين والمتابعين كان اكو شغف
1: صحيح
4: عبورك.
1: لا والعلاقه العلاقه بين المقدم والمقدم الاذاعي خصوصا والمستمع علاقه مستحيل احد يفهمها ولا تقدرين تشرحيها يعني لانه انا قلت قبل شويه مرينا بظروفهم نعرف هذا اليوم مستمع مريض هذا عنده ظرف هذا يعني مار بحاله معينه اكو مستمعين لحد الان موجودين انا اكو مستمعين فاقده يعني غادروا الحياه وندري بيهم ونعرفهم هسه ذكرتي واحد من المستمعين اللي غادرونا فبالتالي يعني الموضوع عشره فهمتني
4: والاحلى بالموضوع انه عبير انت تجين دائما لازم التركين همومك مشاكلك اي شيء تاريخنا بشر يعني
1: فعلاً.
4: ندخل الاستوديو ننسى كل شيء برا الاستوديو حتى لو تركنا هاي الاشياء تحسين انه المستمع او المتابع اللي عنده شغف بهالمقدم يحس انت اليوم ضايجه
1: بدون صحيح فعلا طبعاً. ايه اليوم شو مو على بعضك اليوم ما يعني هيك صح. صحيح طيب ام ادم ما اريد اخذ من وقتك كلش هوايه كل عام وانت بخير اكيد انت جزء كلش كبير من اذاعه الرشيد ونجاحها لسنوات طويله فانا كلش شاكره يعني شاكره اللي قدمتي لي اذاعه الرشيد وان شاء الله اتمنى لك كل الموفقيه باللي جاي يا رب والفلوس بلا زحمه تحويل ماستر ام ادم شكرا لك عمري نورتينا
4: واستمرارا طبعا بوجودكم انتم اللي احسكم انه شموع مضيئه للرشيد بكوادرها بادارتها بمستمعيها الطيبين وان شاء الله يا رب تبقى دائما الرشيد هي الاولى
1: حبيبتي شكرا جزيلا لك ام ادم اتمنى لك يوم حلو شكرا مع الف سلامه
4: باي
1: باي عمري يلا نروح لاتصال الو قلت اليوم ما حللت خبزتك ولا شيء اغنيتين طلعنا وقشمرنا بيها الو
5: اي والله شلون اغنيتين
1: شلون اغنيتين ما ادري على قولتك
5: والله
1: شلونك
5: هلا ام فيشون شلونك
1: نورتنا مية هلا الحمد لله
5: كل عام وانت بخير
1: عيوني وانت بخير،
5: ذاتكم جميلة ان شاء الله، من نجاح لنجاح ان شاء الله.
1: تسلم، اشكرك بوجودكم ان شاء الله.
5: سلامتكم انت وأستاذ عمار كامل.
1: شكرا. ابو هيلين، تذكر نعم. اول برنامج سمعته او شو كنت بديت تسمع اذاعه الرشيد؟ اعتقد مو هواي اتصال.
5: والله بال21 نقلت لبغداد، كنت بربيل بال21 نقلت لبغداد.
1: اي
5: واول برنامج سمعته برنامجك.
1: او اشكرك.
5: اي أيوة والله
1: شكرا.
5: سلام محمد، عاد حبيت اذاعه جميل، حبيت عمار كامل.
1: شكرا. لا هاي ما اتوقعك
5: يعني عمار كامل البارود. زين فاشنو طبيت فيكم عمركم؟
1: اي انت ما شاء الله عليك، يعني انت مو بس طبعا
5: عمر واخو يوسف وقاعدين بالدوره عند اكاديمي مع طوبه، نجي على ست عبير يعني رياسين محترمه. اي تزوجتي 18 22، خلصتي 18 28.
1: لا لا لا 22 تزوج شلون؟ لا غلطان.
5: لا شنو
1: يعني روح بلا زحمه شيك زين.
5: لا
1: شيك زين 18 8 2020. اي بعد
5: 20.
1: إيه. بس شوف
5: خمس سنوات خلصتي.
1: 25 خلفت خمس سنوات.
5: اي
1: بعد
5: اي كنتي باب طياره بس كنت حي تجلي. اي
1: عافيه والله ما ادري شو جي بي اس.
5: هذا قول لي انا تابعكم ويكم هون البرنامج
1: جي بي اس. انت تفاوح حلم اشرف بس فهمني اسمع حلم اشرف يعني حتى ما جتني فد هديه من عندك حتى اقول حاط بيها تعقب. طيب اني اشكرك ابو هنين، اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله انت وكل عائلتك. شكرا لك، مع الف سلامه.
5: الله يخليك.
1: يلا اتصال اخر على السريع. الو
6: مساء الخير.
1: مساء النور.
6: كل عام وانتو بألف خير ان شاء الله يا رب.
1: وانت بخير عيوني مية هلا.
6: تحية لحضرتك وتحياتي لعمار وكل كادر وجميع المستمعين.
1: شكرا. وانت بخير، من وياي الاسم الكريم؟
6: أسامة الحيالي.
1: اهلا وسهلا يا أسامة، نورتنا.
6: اللهم ربي يحفظك. الله يسلمك. انا طبعا من بداية تأسيس الإذاعة اني اتصلت، او مو اول اتصال.
1: نعم.
6: يعني قد يكون عاشرة و يعني شلون
1: نعم.
6: عاشر اتصال.
1: زين.
6: أم شدومان اللي سألت عليها ست ماجد الشجيري مات. نعم. الله يرحمها.
1: الله يرحمها يا رب. طيب.
6: اللي سألت قالت هي أول
1: صحيح.
6: ما اتصلت بي مات الله يرحمها. أنا أتذكر ست سلمى كانت تقدم برنامج أول ما اتصلت بيها أني.
1: نعم.
6: كانت طلبات الأغاني.
1: نعم.
6: بالإضافة طبعا قيس نوري كان يقدم برنامج يعني شلون دي يعني اغاني يعني لحن وكان.
1: نعم.
6: موسيقي يعني بالإذاعة هذه. اي
1: حلو.
6: واتذكر كان يقدم محمد قاسم يعني الله يذكره بالخير.
1: الله
6: يذكره بالخير. سامه خريج العلوم السياسيه كان مقدم برامج بنفس الإذاعة. أنا طبعًا نفس التخصص.
1: نعم.
6: الله يذكره بالخير. إيه نعم.
1: حلو حلو حلو، عندك موسوعة ذكريات خاصة بالرشيد. حلو هذا الشيء أسامة.
6: إيه شو لعب بالعكس.
1: طيب.
6: فقلت لك أنا غير من بداية تأسيسها غير أني متواصل وياها. وأنت عندك علم إنه أنا مرات يعني أتصل بيك، يمكن أتصل بيك مرتين أو ثلاثة.
1: عيوني.
6: بس لكن أنا غير خال الموجة على الرشيد. على رشيد ابدا والله ما
1: عيوني عيوني والله. اكيد يشرفنا هذا الشيء اسامه. اني كل شيء
6: وان شاء الله.
1: اي نعم.
6: واسمحي لي بالعكس انا اقول لك حتى عمار كامل.
1: أي.
6: اخو صديقي
1: نعم
6: يوسف كامل.
1: يوسف
6: اي وبالاضافه انا احب القفشات اللي انت يعني شلون ترسليها
1: عيوني.
6: العمار كامل.
1: شكرا شكرا.
6: اي والله اللهم ربي يحفظك.
1: تسلم يا اسامه، انا كل شيء اشكرك.
6: لا لا بالعكس أنا غير أتمنى غير أوجه تحية يعني شلون للأساتذة اللي عملوا في هذه الإذاعة.
1: نعم.
6: ماجد الشجيري وست سلمى.
1: نعم.
6: الجميلي وكل من عمل بجيد حقيقة مو عمل اعتباط.
1: نعم.
6: في هذه الإذاعة
1: الحمد لله
6: هذول حقيقة أنا أعتبرهم أساتذة. ليش؟
1: أكيد.
6: علمونا فد معلومات وخرجوا أجيال مو خرجوا أجيال كتابة وقراءة. لا
1: نعم أكيد. معلومات صح.
6: اللي
1: معلومات
6: اللي رسلوها اللي رسلوها غير هي ترجمة للإنسان المتلقي وجدا. طيب. شاكرك.
1: شكرا لك أسامة عيوني. شكرا أنت شكرا لك. مع ألف سلامة. باي باي. هلا والله أسامة كان هو آخر اتصال بحلقة اليوم. بصراحة أنا اليوم التغطية ما ردتها تخلص وهي أصلا عدينا الوقت مالتها. فأتمنى لكم إن شاء الله يوم حلو، كل عام وأنتم بألف خير. أرجع وأقول أنتم جزء كلش كبير من نجاح إذاعة الرشيد، فبالتالي لكل مستمع ويانا ما زال، واللي مستمعين اللي رحلوا والمستمعين، يعني اتمنى لكم ان شاء الله دائما الحياة الحلوة لكم وتلاقيكم دائما، وان شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم. تحيات عمار كامل لكم. شو اسمك انت؟ نسيت اسمك. عامر، منو عامر؟ ما تحيات عمار كامل لكم، وتحياتي، باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيدة فم. أهلا بكم. الزيدي يصل إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية. رئيس هيئة النزاهة الجنسيات الأجنبية لن تكون ملاذا للفاسدين. وزير التربية يوجه بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى يوم الأحد 11 من تشرين الأول المقبل، ويوجه بقبول الطلبة التوأم في مدارس المتفوقين. الموارد المائية ترفع جاهزيتها تحسبا لمواجهة فيضانية محتملة في العراق. وفد عسكري عراقي يبحث في القاهرة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابيين اثنين في بغداد وديالة بعمليتين نوعيتين. طهران ردا على ترامب: لا مفاوضات ما لم تتحقق مطالبنا. البنتاغون يقر بوجود نقص في الذخيرة بسبب الحرب في إيران. الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق منطقة بريف القنيطرة الأوسط. السعودية: إصابة 13 مدنيا جراء هجمات الحوثيين على المملكة. طقس العراق: غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيه كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
6: بانجور.
4: سوينا الصباح حلو على مودك.
6: بانجور.
4: يومية على الهواء، أني وإنتو كلنا سوا.
6: بانجور
4: على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: 22 عاماً والتردد واحد، الرشيد والحكاية مستمرة.

0: صوت بدا من بغداد ووصل الى كل قلب. الرشيد 22 عاما من الحضور.
1: ما وحشتك عيني وحنيني.

22 عاماً ولا يزال الصوت حاضراً، ولا تزال الحكاية مستمرة، ولا يزال الأثير يجمعنا. الرشيد 22 عاماً والصوت مستمر.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك
6: الله يحفظك
5: تمشي وياني.

0: كبرنا وياكم وعشنا سوا تفاصيل الأيام.
1: تفاصيل الأيام.
0: ضحكنا لفرحكم وتابعنا أخباركم وبقينا قريبين منكم مهما تغيرت الأيام. 22 عام والحكاية مستمرة. كل عام وإذاعة الرشيد أقرب إلى قلوبكم.

1级外的方面，1级外的方面。

هنا بغداد وهنا صوت رافق أهلها 22 عاماً، صوت عراقي قريب وحاضر، إذاعة الرشيد، صوت من بغداد.

منذ 22 عاماً بدأت الحكاية، حكاية صوت اختار أن يكون قريباً من الناس، رافق الصباحات وسهر معكم في الليالي وعاش تفاصيل أفراحكم وأيامكم. واليوم بعد 22 عاماً ما زالت الحكاية مستمرة. إذاعة الرشيد 22 عاماً وصوتنا مستمر بكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يصل إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية. وزير التربية يوجه بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى يوم الأحد 11 من تشرين الأول المقبل. طهران ردا على ترامب: لا مفاوضات ما لم تتحقق مطالبنا. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي وصل إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية بعد اختتام زيارته إلى فرنسا، وأضاف أن زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا تضمنت لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورعاية توقيع 6 مذكرات تفاهم وتعاون. ذكر المكتب الإعلامي لوزير التربية في بيان أن وزير التربية عبد الكريم عبطاني الجبوري وجه بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى يوم الأحد 11 من تشرين الأول المقبل لإتاحة الوقت لاستكمال إجراءات امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية وتهيئة المدارس للعام الجديد، وأضاف أن القرار شمل مراعاة ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه المدة مع استكمال المتطلبات المدرسية والفنية والإدارية قبل مباشرة الطلبة والتلاميذ دوامهم في عموم العراق. قالت هيئة النزاهة في بيان أن رئيس الهيئة محمد علي اللامي بحث في العاصمة الفرنسية باريس مع عدد من الجهات الفرنسية المعنية بمنع الفساد ومكافحته وملاحقة مرتكبيه واسترداد عائداته وسبل تعزيز التعاون الثنائي وتفعيل قنوات التنسيق المباشر في مجال تعقب المطلوبين والأموال المتحصلة عن جرائم الفساد واستردادها. أعلنت وزارة الموارد المائية عن خطة استباقية لمواجهة موجات الفيضانات المحتملة في العراق، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الإجراءات المتخذة للتعامل مع أي موجات فيضانية محتملة تتضمن تفعيل غرفة عمليات الفيضانات المركزية بهدف متابعة الموقف المائي بدقة لنهري دجلة والفرات وإعداد مواقف استباقية للتعامل مع أي حالة قد تحصل، فضلا عن رصد الاختناقات والمقاطع الفيضانية ضمن حوض النهرين. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه طالما لم تتحقق شروط إيران لن يكون هناك أي تفاوض مع واشنطن، محذرا من الانشغال بالتناقض في إشارة الرئيس الأمريكي، وأكد على ما وصفه تغيير المعادلات المتعلقة بالنفط والمضائق وأن التخبط لمحاولة السيطرة على العواقب ولن يمنع ما هو قادم. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي يصل إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية. وزير التربية يوجه بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى يوم الأحد 11 من تشرين الأول المقبل. طهران ردا على ترامب: لا مفاوضات ما لم تتحقق مطالبنا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
1: من هنا بدأت الحكاية، ومن هذا الأثير عبرت أصوات وأخبار وأغاني وذكريات. 22 عاما مرت، والرشيد ما زالت تقول نحن معكم اليوم وغدا وكل يوم. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

22 سنة مو رقم وبس، هي صباحات عشناها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.

22 سنة وانتو تسمعونا، واحنا نفتخر لأن صوتنا وصل لكم. الرشيد 22 منكم وإليكم.

22 سنة مو رقم وبس، هي صباحات عشناها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.

22 سنة وانتو تسمعونا، واحنا نفتخر لأن صوتنا وصل لكم. الرشيد 22 منكم وإليكم.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 وايضا كل المتابعين ويانا على التيك توك. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائع. بدايه طبعا خليني اهنيكم بمرور 22 سنة من العمل والمثابرة والحياة الجميلة. 21 سنة مضت، هي طبعا دخلنا ب 22، وطبعا أهني كل مستمعي إذاعة الرشيد بعيد ميلادها، وأتمنى لكم إن شاء الله لكم وإن بأن نبقى ونستمر في هذه الرسالة الإعلامية اللي حقيقة الهدف من عندها محاولة لإعادة التقييم وبناء ودعم هذا المجتمع بكثير من البرامج، وأيضا الذوق الجميل بالأغاني، ومحاولة أو مو محاولة، الحقيقة هي مثابرة كبيرة وأهداف كثيرة للنهوض بالإعلام، واقع الإعلام العراقي. ويمكن ما يشار دائما إلى إذاعة الرشيد ليس مديحا بأنه أنا أعمل بها، بس حقيقة يشار إلى أنه هي من الإذاعات اللي حافظت بشكل كبير جدا على الاستراتيجية الحقيقية والمعايير والقوانين والضوابط الخاصة بالإعلام الهادف في عالم الإعلام والإذاعات بالعراق. لأن بصراحة يعني اليوم احنا كمقدمي برامج أيضا احنا نعتبر مستمعين، عندما استمع إلى بعض الإذاعات بصراحة أخجل من كون هؤلاء يسمون أنفسهم إعلاميين، لأن يعني ليس هنالك في بعض البرامج أهداف، بعض مقدمي البرامج يعني مقدمي الصدفة جاءوا هيجي قرايب فلان، خال فلان، عم فلان، صوتك حلو، طلعي تسولفي وانتهى الموضوع. على العموم فلذلك طبعا يطلع لي ترى انتقداني، أنا رجال أكاديمي وعندي خبرة فلا حد كيف يسولف. المهم فلذلك احنا راح نكون خلال وقت البرنامج بتغطية لإطفاء الشمعة 21 وإيقاد الشمعة 22 من عمر إذاعة الرشيد. اليوم راح ما استقبل تهاني، ما عدنا شيء نهني تتهنون، احنا ما عدنا هني الأخ ما عدنا، بس أنا من عندكم بصراحة وبشفافية كبيرة جدا على مدى السنوات اللي أنا قضيتها وياكم في هذه الإذاعة، أنه يعني ممكن نعطي ملاحظات إيجابية أو سلبية، رأيكم ببرنامج على الطريق، بس الرأي يكون رأي، السوالف وهاي ما مقبولة عليك طيموان من الطيهة تروحون. المهم فلذلك رأيكم الجميل راح يكون بالبرنامج من خلال المواضيع، من خلال الطرح، من خلال الوقت. والله رأي جدا جميل طبعا من ست عبير، تقول لي برنامج هادف رائع وجميل. اي هاي هاي اهم شيء الاخيره، اي هاي هاي خاصه بي انا كمقدم برنامج. اي يا رحمه لي بالضبط. اي فلذلك راح نستقبله من خلال ارقام الهواتف 07802114115 و07802116117. بامكانكم الاتصال على الواتساب على 07201114115. اليوم راح نحكي ونتحدث، اكو بيكم هواي من المستمعين يقولوا احنا صار لنا هواي نسمع، فلذلك وجهه نظركم بالبرنامج وبالاذاعه بصوره عامه من خلال يعني عباره جميله او جمله تقولوها انتوا على الهواء مباشره، ومن خلال ايضا مشاركاتكم. تفضل. ليش؟ ليش معنى هاي شيء سريع هاي جا. زين الموجودين على التيك توك بإمكانكم أيضا التعليق بجملة تحدثون بها عن البرنامج أولا ثم عن الإذاعة بصورة عامة، لكن أنا يهمني عن البرنامج يعني وجهة نظركم أو رأيكم، مو تقييمكم، ما حد يقيمني يعني، لا بس وجهة نظركم يعني. أو شنية أحا

0: ماكو شبكه ثانيه. خلينا ناخذ انا اول اتصال. الو
1: الو الرئيس.
0: هلا حبيبي،
1: شلون حالك؟
0: شلون الامور؟ هلا وزين
1: الله. تمام
0: الله يخليك حبيبي. سولف لي
1: سلطان.
0: ايه
1: انت قعدت لا اكو لا سلبيه، بس اكو شغله واحده لا تطلع الصبح خاف يقولونك
0: ايه؟
1: يجيك اغراء زياده بالراتب ممنوع ايه؟ تطلع الصبح
0: ابطل معك
1: اقسم بالله ما عاد يخاف.
0: والكابه قدم استقاله ايش فيك؟
1: والله العظيم
0: يعني انا خاف على نفسي واخاف على على الناس خطي اذا قعدت الصبح.
1: لا على نفسك وهي على الناس التكين.
0: ايه لا
1: خاف على الناس يا همش الناس.
0: والكعبه ما حد يبقى
1: والقران ما خابرك
0: والله العظيم.
1: بقول لك صباح الخير. صباح
0: تخيل هيك قول لي هيك اعقد عليك اضربك بلوك. احاول اتصالات هنا يمي اي واحد يطب عليهم هيبر هيك اضربه بلوك. هي تاريخ تصفى بس انا اسولف.
1: لا ما تسولف، ما تسولف اصلا.
0: اي حتى ما اسولف والله على قولتك.
1: والله يا ضيف فاتح انت وين ما تروح وياك.
0: دول عينك يا حبيبي.
1: وين ما تروح اي داعي وياك والله
0: في الدول عينك.
1: حتى تروح متي كارلو وياك.
0: الله اكبر
1: والله العظيم شعدنا يا مش الرئيس.
0: ايه في الدول عينك حبيبي. تحياتي لك
1: يوم
0: لك
1: ولو الساعة طول عليك.
0: قول
1: الساعة صار يوم وانت القنوات تجين ومو دا ابحث على الرشيد تطلع له اذا هسه طالع ما اعرف زين. بس موضوع حلقه شنو انت وين بيازدحام بس هاي
0: هاي بس
1: قابلت وين بقسم بالله
0: شرطة مرور
1: يا ولدك. اي انت وين بيازدحام ولا بس هيك وين ازدحام يعني هو برنامج اسمه انت بيازدحام.
0: انت بيازدحام
1: يعني ايه
0: بس بقوله بالمرور لا
1: ما ادري وين رايح وانت وين جاي بس هاي ما عندك
0: سيطره هي سويها. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا. هلا بك مع السلامه. باي باي. هلا سولف لي وين احمد؟

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الغالي سلطان.
0: اهلا حبيبي. هلا حبيبي، شلون الاخبار؟
1: شلونك يا غالي؟
0: الله يخليك يسلمك
1: حبيبي. انت
0: سولف لي.
1: انت تعرف العشره بيناتنا، الخور والعلاقه والصداقه، الراي بيك مجروح طبعا. انت تعرف اني متابعك من اول ما طلعت بال

0: كل فريق العمل براديو الرشيد وجميع اللي يسمعوني واللي يسمعني بخير إن شاء الله.
1: في دول عمرك يا وردة الله يخليك.
0: أخوي الغالي آه. أنا أول مرة اتصلت بحضرتك بغير وسيلة إعلامية مع الأستاذ اللي كلش أموت عليها ست شهود الغالية.
1: أي نعم.
0: أي. الله يذكرها بالخير وإن شاء الله يفرحها دائما وين ما تكون.
1: آمين يا ربي.
0: بصراحة يعني هو التقييم مو قدام الواحد بس هاي حقيقة يعني أنا مقتنعة بها ما حد يعني جابرني. ارتحيت لأسلوبك وأهم شيء إنه أنت تحترم المستمعين. وكان برنامج ثقافي يعني عشان تنطي فد معلومات عن دولة معينة وأسئلة أي ف ولما تكون مثلا من عندنا في التعليقات ما بيها شيء تشين تتفاعل وياها أو أيضا وهذه ذا يمكن متصلة مرة مرتين بحكم مرات يعني عندي مثلا بث مو واضح أو مشغولة أو كذا فيعني حد أنت المواضيع الاجتماعية يعني هي خوش مواضيع ولكن طريقة المقدم وأسلوبه حتى لو كان الموضوع مو كلش يجذب الاهتمام طريقة تقديم المستمع راح يخلي جاذبية بينه وبين المستمعين
1: صحيح
0: ينشد إلى ويقوم يحب هذا البرنامج بسبب المقدم بالضبط مثل المدرس
1: مثل
0: يعني
1: المدرس هو بالضبط هي
0: يا حضرتك تعرف مثل مرات واحد يقول أنا أحب المادة بسبب المدرس وتعامله وكذا
1: نعم إيه صحيح
0: فإحنا إن شاء الله نقول الله يكثر من المقدمين يحترمون المستمعين ويقدمون يعني برامج هادفة
1: آمين يا رب
0: الله يكثر إن شاء الله من
1: شكرا أفعلكم. جزيلا إلش تستمين يا بيدا
0: شكرا عيوني يا أخوي
1: العماد تحياتي لك حبيب قلبي شكرا سوسن الجميلة مساء الخير سوسن وين راحة سوسن طبعا تحياتنا لسوسن سلبياتي واحد من عناصر الرئيسية والجميلة والحقيقية والهادفة والمؤثرة جدا في قناة الرشيد مسؤولة العلاقات والإعلام عندنا طبعا شكرا جزيلا لحضرتك ودائما وجودك حقيقة يعني جزء من إثرائنا بتفاصيل جميلة الله يخلي سوسن سوسن 25 اللي فايت المديح قيدينا على الراتب حبيبتي طيب يلا ناخذ هنا اتصال الو وراحت ب 12 يلا ناخذ اتصال ويانا الو ما عنده الو الفاتح اشاره
2: السلام عليكم
1: السلام ورحمه الله وبركاته الله يحفظك يسلمك من وياي
2: يا غيث العظيم
1: اهلا بك يا غيث غيث طف الاشاره
2: اي
1: وين دا تلوف شو اللوفه طويله هاي
2: اي ابغى اطلع وقفني
1: وقفك المرور يلا مو مشكله طيب تفضل غيث وجهه نظرك طيني
2: اي اولا ان شاء الله لما يعني المزيد من النجاح
1: والتوفيق الله يخليك سلام
2: يعني من نبض الشارع مو متصنع مو واحد انه يعني عنده معلومه انما يتفيك انه عنده يعني فرح من بسيط سهل ممتنع وهذا يعني يعني يعني احنا يعني مع الاسف يعني الابداع اللي يقل في بلدنا يعني في هذا من ضمن الشغلات الجميله اللي يعني في البلد يعني برنامج ممتع اطروحاته جميله مواضيعها يعني يعني نسبه عاليه من عجب من الشارع يعني وآمنية وحلوه وفيها مصلحه ما فيها درس ما فيها الغرض التفرقه فيها المصلحه فيها البناء فيها يعني تصحيح اخطاء فيها يعني كل الشغلات اللي يعني
1: الحمد لله
2: يعني انا يعني كان برنامجك اللي انت احد الاخوات كنت في عمان
1: اي
2: يعني نسيت اسمه أنا متابع قديم للراديو بس البي بي سي البي بي سي العربية
1: نعم
2: انقطع البث مالك انقطع الإذاعي فيعني صرت يعني شلون كأنما تايه لأن أنا داعي يعجبني الراديو
1: أي.
2: يعني احنا ما الحلقات اكو شغلات قديمة حلوة ظلت
1: واحد يستمتع بها طبعا الراديو خصة أساسا بالسيارة راديو عندي دائما اي
2: فيعني لقيت الضالة البرنامج
1: الله يحفظك
2: كلش
1: مستمتع بيه الحمد لله ما تشوف بيه ممكن سلبيه شيء احنا ممكن نعدله نقيمه من جديد
2: لا هو ضاوع احنا يعني الواحد ليش يصير متملق وهاي هو برنامج لامع والكمال لله يعني لو بشيء بسيط جدا فلا يذكر يعني انا ما
1: نعم طيب حلو
2: لكن الصبغه والصفه العامه يعني برنامج ممتع الحقيقه استمتع به يعني هذا الصيف اللي

0: وجهات نظر ملاحظات للبرنامج وللتفاصيل اللي احنا نطرحها. طبعا يعني يمكن حقيقة احنا عندنا مهنئين كثيرين هنوا الإذاعة بعيد ميلادها، وأيضا راح استقبل من خلال اتصالاتكم على 0780211415 وعلى 0780211617. اتصالاتكم أيضا بإمكانكم أنه تخابرونا بشكل مباشر على الواتساب على 0720114115.
1: يا بنت السلطان
0: أيوة يعني بس المية في ديكي ساعة نمتح بريد الله.

0: ناخذ يا الاتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: يا هلا ومرحبا.
1: الله يخليك. انا شويه منزل التليفون بس يدعبر الكاميرات هاي مال الرادار مال الحمراء.
0: عبرها عبرها خلي التليفون جوا واحكي. علي علي
1: هو خالي جوا.
0: اي علي اليمنى. اي احلى. شو وقت تربطه على السياره؟ يعني ما زالت ما اعرف.
1: يشرب الصوت ما تسمعني بسرعه.
0: ها ما اسمع.
1: اتصل بك.
0: اي والله لو ما العماره كان بدلتها بس شو الزو. اي
1: استاذ سلطان يعني بعيدا عن التقييم شيء لا يعطيه يعني مو من ضمن الاختصاص وصعب اقيم يعني بس مجرد وجهه نظر. يعني انا اريد اتكلم عن سلطان صديقي مو الاعلامي زين. يعني عنده فد ملكات وقدره على الكلام والتعبير والاسلوب يعني قليل موجود هسه بالوسط. يعني انا اسمع اذاعات زين بس سلطان يعني مثلا حتى بالجلسات الخاصه بالسهرات وكذا عنده قدره على الكلام انه هو ممكن يقعد يتكلم فد نص ساعه او ممكن 3 4 ساعه جره واحده تون واحد وانت دا تسمع بعيدا عن اللي دا يسرده بس انت مستمتع بنغمه الصوت وبإدارة الحديث بصورة عامة. أنت خلص أنت مستمع جيد بالنسبة لي. يعني أنا كذا حسام أسمع سلطان بطريقة خرافية مع أنه أنا ما أحب أسمعه وايد لأن أمتك أبوش زين. والله ما أتحمل أمانة
0: خلق صغير ما لي خلق.
1: ما أتحمل إيه والله. هاي الشغلة الثانية اللي يمكن بعض المستمعين يعني حلقة يوم السبت يعني تنطيك في النموذج لهذا الشخص اللي عنده قدرة على الإلقاء مستمرة بدون إعلانات بدون مكالمات بدون مداخلات يبقى يسرد الموضوع من ألف إلى ياء زين ومتمن. يعني ما شاء الله عليه
0: الحمد لله.
1: يعني حقيقة أنا والله مو لي أنصدف بس هاي واقع. أنا دا أحكي لك يعني
0: زين في زمن أنت حسام أنت تسمع إذاعات هواية ومستمع يعني قديم مو هاي وكنت يعني يمكن سمعت إلى أكثر من إذاعة أكثر من مقدم برامج. شنو الممكن إحنا اليوم بالبرنامج يعني مثلا لا يزال عندي ملاحظة واحدة والحمد لله أنت أعطيتني إياها ومشينا عليها ويعني كانت إيجابية
1: كلش. لا تقدر تقولها للجمهور.
0: اي عادي اقولها ابو حسام كان يقول لي دائما شوية خفف لا كلش اجريسيف انت وترزل هواي. اي هدأت النوب قال لي شو هدأ الزايد عن اللزوم ما افتهمنا حسام. ما عنده حل وسط
1: ماكو.
0: فشنو اللي ممكن احنا مثلا نقدر نسوي للبرنامج يعني ممكن يعني نخليه بطريقة خلي نقول أكثر مواكبة أفضل ممكن تدري واحد مرات لا ضير بالاستماع لوجهة النظر خصوصا إذا حكي إنسان مستمع.
1: السلطان يعني كإضافة لجنابك وأسلوبك وأسئلتك وطرحك واختيارك للمواضيع هاي ما يعني بصراحة صعب واحد يجي

0: لك يعني. زين الا كان شخص مختص انا ما اعرف زين، بس داعتي عن نفسي. بس ممكن اكو اضافه للبرنامج بسرعه، ما بعض الاحيان كاذاعه يصير الكلام يتناغم ويا الاغنيه وطبيعه كلمات الاغنيه بنفس حديث البرنامج ونفس طريق الاسلوب او السؤال اللي دا نتناقش به.
1: نعم
0: زين. تحس بعض الاحيان اكو تناغم يعني، انا عذرا يعني مو قصدي الاخراج وكذا، بس هي كفكره بعض الاحيان يمكن تتطور مستقبلا.
1: نعم
0: زين. اي ممكن يعني انه اختيار الاغاني ضمن المواضيع اللي نطرحها او نناقشها راح يصير
1: وحده
0: يعني
1: موضوع يصير هاي
0: احنا وحده سمع. موضوع بكل شيء بالميوزك بالاغنيه. نعم. بالكلمات. زين بالاضافه للاسئله والبرامج اللي او المواضيع اللي تطرحها حضرتك.
1: نعم. اوكي
0: زين. وانا حسيت نفسي هواي متحت فانا لازم اشوف
1: روح اسوي خلاص تتورع راجع البيت شو ايش طابخين انتم
0: ما ادري اوصل اقول لك
1: أوكي.
0: كذا هذه
1: خاورك هو احتمال زين اوكي طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بك بس سلام باي باي. شنو يعني سولف لي اتصال حب
2: اريدك بالحلم خطه مربيه عيشك
1: اخضر

0: عشق
1: لا لا لا قلل النت لا مشكلة وين من تجيك 4-5 اتصالات ايش سوى بالتليفون مالتك وتباوع حسي عليها خابر هاني بالفاصل ايه خلها بالقلب خل انا الشقي خل انا الشقي يلا رحمة قولت والله

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.

0: على قلب
1: طيبة
0: ال كروز.
1: يلا
0: ايه
1: صباحك،
0: زين،
1: طيبة شنو؟
0: شو بدك؟
1: صباح حديد والله،
0: ذكرني
1: والله
0: قد
1: أول
0: ليم.
1: والله بعد وماكو إنترنت.
0: ما ايه ماكو انترنت هناك. صحيح، ايه
1: إي
0: صحيح.
1: والله بس حياة، ترتيبات، شغلات، كلش
0: ايه
1: أمور طيبة.
0: اوكي، الله يجعلك دائما
1: إي الله
0: امورك
1: يجعلك إن
0: طيبة.
1: شاء الله، أديها وإن شاء الله ويانا. أنت مو هاي إلا
0: والله، لا لا
1: بالنسبة، بس
0: وياكم ولا كل
1: ناخذك
0: شيء،
1: الثاني،
0: والله
1: ناخذك
0: العظيم.
1: الثاني مال أوروبا،
0: ايه
1: ناخذك الثاني مال أوروبا، هاي راحت على شو يسمونها هذي، كاريبي، على صفحة
0: من
1: الكاريبي.
0: العفو عني، كاريبي. ايه
1: على صفحة
0: ايه
1: الكاريبي.
0: صفحة الكاريبي.
1: انت الصراحة تندل، هاي مو مين يطلعوا لي.
0: لا انت، انت تندل، انا اندل. تعال اسوي لي فلوف يا باي. باكر باكر باكر ابين اسمك على باكر. اي اي اليوم ما اقدر احكي هسه، انا عيب لان تهاني وما ادري شنو. ها ايه.
1: عيب من الولد،
0: عيب من الولد. اي طيب سولف لي.
1: محمد، محمد ابو كندا، تحياتي له. هو يدلل
0: ثاني
1: هاي
0: السؤال. ايه ليش انت ما تندل؟ شنو غشين بالحفله؟ هو انت
1: لا
0: انت تدل العالم. قوة يحكوني وانا اليوم عيد ميلاد الاذاعه وما ارد احكي.
1: السلطان الاصلي
0: مباشر لا تنسى، انا ما ينام الليل، انا ما انساه. طيب شنو رايك؟ تقييمك انت، شنو وجهه نظرك؟ كلمه بحق البرنامج، بحق
1: بصراحه البرنامج يعني مكتمل 100%. يعني ذات شيء، هذا الشيء صراحه انت اضافه كبيره للبرنامج.
0: الله يخليك، بالعكس وجودكم
1: انا اتذكر
0: هذا.
1: اتذكر والله اتذكر، يعني انا اتذكر متابعك كنت بعمان وتقريبا يعني 360 درجه غيرت. ما اعرف شلون صار هيك، يعني عرفت لساني تغير شوي شوي، بس انت 360 درجه تغيرت. بالعكس هذا يعني الاشياء الايجابيه. وذكر من كنت مثلا تطرح الموضوع و... واحد يجي يحاول يسالك يقول لك شو الموضوع، تقول له فرها وارجع. اي
0: والله
1: هذه الايام يعني. بس سبحان الله حاليا يعني
0: هدينا شويه
1: على هذا التغيير. اي لا هدينا اكيد، احييك على هذا التغيير. بالعكس يعني انت اضافه كبيره، يعني ايقونه من ايقونات الاذاعه، يعني اذاعه الرشيد.
0: الحمد لله.
1: انت وعمار بالرغم من المشاكل ساعات
0: بس رغم احنا واحد يكره الاخ، بس يعني ايه
1: اي شو تسوي يا اخي، هو هاي بعده. وبالمناسبه يعني هاي شو تسوي، مشيها. اللي هو جاب على تليفوناتنا، تعرف انت انتخب، شوف انت من يطلع الرقم قدامك.
0: ايه
1: هو يعني ايه
0: هو انا حاكي لك الحقد الدفين اللي عنده، بس احنا ماكو داعي، لان احنا اليوم عيد ميلاد اذاعه، ما نذكر السلبيات. ايه
1: خطيناها، هاي الامور كلها خطيناها اليوم. شو تسوي؟ ايه مشيها. بصراحة يعني حلقة الوصل يعني بيننا وبين بلد احنا اصلا مغتربين، فنوبات من نسمع البرنامج احس نفسي اني يعني موجود بيناتكم. اني اتصور هذا الاحساس كله، يعني المستمعين المغتربين نفس الموضوع، يعني تحس انه يعني تحس انه قاعد بالبلد. حتى لو بعض المرات تطرح فد مواضيع لها علاقة مثلا بالشارع العراقي، من نوبات يعني انا احب اشارك، يعني حتى نوبات تنبه او يعني تشاق او تقول لي يعني مشاعري مهمك الموضوع، بس تحس انه انت جزء من هذا البرنامج، جزء من هذا البلد، حتى لو انت مغترب صار لك سنين. اكيد انت الحلقه توصل فترجعنا يعني للمود. فانا احييك على هذا البرنامج.
0: الحمد
1: كل
0: لله.
1: الكادر يعني كل الموجودين، يعني الشباب المخرجين يعني حتى لو بدي يتغيرون اكيد تبقى الاضافه. فاني احييك يعني على هذا.
0: حبيبي بالعكس، انا اشكرك على الله. وحبيبي وانت واحد من المستمعين جميلين، يعني بصراحه من المغتربين اللي احنا نحبهم، ودائما متالق انت ومواكب ويانا بطريقه كلش حلوه. انا اشكرك شكر جزيل، وتحياتي لك يا حبيبي. شكرا جزيلا. شكرا، هلا بيك، مع السلامه. باي باي. شنو ناخذ اتصال؟ شو تريد؟ شو عاجبك؟

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: شلون الصحة؟
0: اهلا
1: شلونك بعد؟
0: شلون الاخبار؟
1: كل سنة وانت طيب.
0: الله يخليك يا حبيبي، دول عمرك بوجودكم ان شاء الله.
1: تفاجأت أنا.
0: ليش تفاجأت؟
1: والله ما ادري، ما لا تنويه لا فتشي.
0: لا ليش، فواصل موجودة؟
1: لا طارق قال لي حستضيفهم لا هاي.
0: ما لا
1: ما اعرف،
0: ما مو يهمهم احنا.
1: يعرف مو يهمهم،
0: ايه مزعلين وياهم شوي، مزعلين ذاك القاطع.
1: هسه خاوره باكر
0: سويت لهم انتظار. مزعلين مزعلين احنا ذاك القاطع، مو يهمنا، ما نحبهم كلش.
1: صدق؟
0: ايه قاطعين العلاقات.
1: راضيكم عمنا، ايه راضيكم
0: عمنا، راضي. منتظر الراضي.
1: تكه خشنة.
0: زين.
1: ايه تكه خشنة.
0: سولف لي.
1: شو تريد اقول؟ يعني
0: انا انت شنو وجهة نظرك؟ شنو ممكن؟
1: يعني شهادتي احسها مجروحة.
0: ايه.
1: يعني احس نفسي انا يعني جزء من من هذا البرنامج. والمواضيع اللي انت تختارها. يعني احس يعني احنا جزء، انت ما تيجي تخلي خلينا نقول الاسئله تفكر بينا صح؟ تقول هذا السؤال يوالي
0: طبعا يوالي حاجيها انا دائما اقول
1: لك. يعني اي احنا يعني شهادتنا مجروحه. مجروحه بالبرنامج ومجروحه بيك، لان انت يعني مو متالق فوق التالق. هسه حي واحد يقول شنو هاي؟ لا يعني المواضيع اللي يطرحها سلطان ما موجوده. روح تر وتجيب وتعالي ما موجوده. لان الجماعه يخافون.
0: يعني مرات اكو زملاء والله حذر عندهم عالي، والحذر مرات يكون غير مبرر بصراحه.
1: طيب مو انت يعني انت قدام هاي الحديده اللي قدام تنقل صوتك، لازم تنقل بامانه.
0: نعم صح.
1: اطلع من هنا سلطان بلكي تغنيه، شنو شنو بلكي تغنيه؟ يوتيوب موجود ديك الاغاني
0: مو يمي،
1: شنو السطحيه؟ اي شنو السطحيه؟ المواضيع اللي تطرحها انت هي جزء من مشاكلنا، او هي مشاكلنا بالذات. فاستمر
0: ان شاء الله،
1: وكنا داعمين لك
0: باذن الله،
1: والله يحميك.
0: الله يخليك يا
1: حبيبي، والله يعطيك يعني رجاحة العقل اكثر واكثر، ولو توصل جزء من هاي الافكار اللي احنا نفكر
0: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. تحياتي لك حبيبي.
1: والله لا خليهم يستضيف.
0: ممنوع. ما اريد، ما ابي حيل تقعد الصبح. تحياتي.
1: انت عبير واحد قاعد يثياتكم على القنفه.
0: والله اقعد من الصبح انا واروح ولا ابي حيل، عوفني. طيب تحياتي لك، خليه، شكرا جزيلا
1: حبيبي. هلا
0: والله. الله يخليك. هلا حلو. على التيك توك عندنا الباشا شحالاتك حبيبي عمر، هلا وسلطاني معود مشتاقين، انا كنت مسوي التكبيسات. وين جلست؟ مش مهم. العام الرشيد بألف خير، عتبي تحياتي إليك. أحمد جبور الحبيب كل سنة وانت بخير، تسلم يا حبيبي. راح ننتقل إلى فاصل قصير ونرجع إياكم في حلقتنا لهذا اليوم. لو شنو قل لي أنت؟ ها يلا أوكي تمام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يصل إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية. رئيس هيئة النزاهة الجنسيات الأجنبية لن تكون ملاذا للفاسدين. وزير التربية يوجه بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى يوم الأحد 11 من تشرين الأول المقبل، ويوجه بقبول الطلبة التوأم في مدارس المتفوقين. الموارد المائية ترفع جاهزيتها تحسبا لموجات فيضانية محتملة في العراق. وفد عسكري عراقي يبحث في القاهرة عزيز التعاون وتبادل الخبرات. الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابيين اثنين في بغداد وديالة بعمليتين نوعيتين. طهران ردا على ترامب: لا مفاوضات ما لم تتحقق مطالبنا. البنتاغون يقر بوجود نقص في الذخيرة بسبب الحرب في إيران. الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق منطقة بريف القنيطرة الأوسط. السعودية إصابة 13 مدنيا جراء هجمات الحوثيين على المملكة. طقس العراق غبار ورجات الحر أيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم،
4: رجعنا لكم
3: الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: بانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
5: فانجور
1: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
5: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح. 22 عاما ولا يزال الصوت حاضرا، ولا تزال الحكاية مستمرة، ولا يزال الأثير يجمعنا. الرشيد

0: ويانا ضيف مؤقت وتشيك وضعيته
1: ما يفيدنا.
0: نطي قامة نطي من نطي قامة نرجع على الحدود وكل الله محمد
1: ما يفيدنا. هو يريد يروح يروح يمهم يروح يريد
0: ها
1: ايه
0: روح ايه. الله محمد وعلى وياك
1: ما يقبل عنده جهاد اثنين سبع صارت كان طلعوا كان قبل بوحده تايه ورايح اي بس ما ترى
0: بالمناسبه يعني الاداء 15/9
1: 15/9
0: وزاد يومهم عيد ميلاده 15
1: والله
0: والله العظيم
1: حلو
0: تشوف المحبه ولا
1: المحبه هاي محبه يعني كبيره
0: من الله هذا رزق رزق
1: حب كبير
0: طلق حب كبير
1: ايه
0: يعني زاد ويا الرشيد
1: ويا الرشيد شفت
0: زاد الرشيد
1: يا اي اه بالضبط
0: آه.
1: يا حبيبي
0: ان شاء الله التوفيق للكادر جميعا
1: يا حبيبي شكرا جزيلا
0: والاداره ويعني العاملين عليها من العارضه
1: ايه.
0: لحد اللي يصعد يشوف التانكي ولا داعي
1: اي
0: كل البرامج كل الفقرات بعد عمي سوونا حفله لعد في هالمناسبه
1: هو احنا مسوي لكم حفلات
0: لا حفلة واقعية
1: ها واقعية يعني إن شاء الله إيه؟ بقادم الأيام
0: الخميس
1: إيه
0: الخميس
1: إيه
0: نحتفل نجيب كيكة
1: سوي حفلة
0: ونحتفل ورشيد والكيكة نكتب عليها الرشيد
1: إيه
0: ونجيب ليت الشماري يصح لك رشيد رشيد
1: الله تعياتنا والله مشتاق
0: مع عمي طينونا
1: والله
0: مو ليت السنة الأولية
1: مو ذاك الاولي
0: لا تقول لي ولا اقول لك سمحه وانقطعت حش سامع السبن
1: للاسف
0: لا تقدر تدور على الخرج ولا تقدر تشيل السبن وضعنا حد
1: يلا نرجع نرجع
0: بس الخميس نحاول نلملم الجراحات بس انت ما يصير عندك شيء سياتين
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله تعالى
0: مناسبه عيد ميلاد الرشيد الناشد او ندعي سلطان لا يصير عندك شيء الخميس
1: الله يخليك تعبنا
0: لأن يعني عندنا واحد باقي على يعني على الدفعة الأخيرة
1: اي اي والله اي
0: ينقلب ويموت عندنا بعد ما بينا
1: اي مشكلة مشكلة حق صاحبه ذاك هاك
0: منا المشكلة
1: اي اي
0: وذاك كنت نخليه تحياتي للجميع
1: تحياتي لك حبيبي
0: ورد أبو صلاطين
1: شكرا جزيلا لك مع السلامة من تاريخ استحقاق شبيع لحم جرادية بيع زين ناخذ اتصال ألو اللحم والله غالي الو
2: السلام عليكم
1: سلام ورحمه الله
2: شلون استاذ سلطان
1: الله يحفظك يسلمك يا اهلا بيك
2: الله يسلمك كل عام وانتم بخير
1: وانت بالف خير الله يخليك
2: ان شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ الجميع على القناه هاي الحلوه
1: سلمك يا رب في دول عينك
2: القناه المحترمه
1: الله يخليك
2: صحيح من فتره بديت اتصل بكم واشارك
1: نتشرف
2: بس من القديمين اللي مستمع الى قناه الرشيد
1: نتشرف دائما
2: لأن بصراحة قناة الرشيد كملت القنوات اللي قبلها اللي احنا من أجيالنا واحنا ماشيين
1: نعم
2: يعني هي استاذ سلطان الإذاعة أو القناة هي بس مو مجرد تقعد وراء المايكروفون مع احترامي لك وللكادر كله
1: نعم
2: ومجرد تطرح رأي وهاي لا طريقة الطرح وطريقة النقاش هي اللي تخليك تخلي الناس تفتح قلوبها لك وتدخل بيوت العالم وانت قاعد ومكانك فننتظر هاي الساعتين صراحة أنا أقول لك إياها على مود نستمع للآراء الحلوة ونستمع للنقاشات الحلوة والأسلوب الرائع مالتكم
1: الله يخليك انت الأحسن
2: وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح
1: الله يحفظك يا ورد في دول
2: أي والله لأن أنت إعلامي ما يحتاج أحكي
1: الله يخليك يا أنت الأحسن
2: تعرف عن شخصدت
1: الله يخليك
2: يعني شوش إنه قبل اكو مسلسلات ننتظرها فارق الصبر على مود ترتاح اعصابنا من باوع عليها
1: ايه الحمد لله أي.
2: ما احترامي ما احترامي لبقيه القنوات يعني اللي موجوده حاليا مدى نحس فيها طعم لان طريقه الاداء طريقه اللقاء ويا الناس اللي على برا يعني مع الاسف يعني بس انتم قاعد شلون المنقذ للاذاعه بصوره عامه يعني
1: لله الحمد
2: برنامجكم يعني من يبدي صباح الخير الى نهايه بحضرتك
1: الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله
1: نقدر دائما ان شاء الله نقدر نقدم شيء ايجابي لكم والجميع
2: والله اطروحاتك جدا رائعه وطريقه اسلوبك بالنقاش واحنا نستمع ونشوف مرات من واحد يدخل يعني مع احترامي للمستمعين كلهم والله يخليهم انت باسلوبك الطيب وانت طيب ان شاء الله
1: الله يخليك
2: صحح طريقه الكلام مالته او يعرف هو وين الاتجاه ماله صحيح.
1: رتب له التفاصيل صحيح.
2: واكو طروحات تطرحها يعني دا نستفاد من عندها، يعني موضوع المشاريع موضوع الهاي. فانت قاعد تشاركون العالم بفرحته وبهمها وبكل ما دا يخوض به المجتمع.
1: ان شاء الله دائما نقدر نسوي هالشيء هذا باذن الله.
2: ان شاء الله. واخونا عمار تحياتنا له.
1: تحياتنا له جميعا.
2: ونصيحتي له ابد لا يرفع السماعه، بس يرفع السماعه تلاص
1: عليه تلاص على الكل.
2: الله يكون مدى يخلص خطيه.
1: اي والله مدى يخلص. لا من من مجاوب خلصان ولا ما مجاوب خلصان؟
2: اي لا لا يرفع السماعه ابد. هذا هذا عندي ولد خطب وقبل قطع المال صارت مشاكل. فيومية يدقون عليه شوف يصير عصاب. فدقوا عليه قلت له اعطيني التليفون حطيته بجيبي. قال هاي سويت. قلت له كمل شغلك. بالليل بالليل قلت له ها كان يقول لي والله حيل اعصابي مرتاحه. قلت له بدل تجاوب.
1: عافيه.
2: فنصيحتنا العمار لا يجاوب.
1: لا يجاوب احسن وارتاح. قل له ريح بالك. اي والله.
2: تحياتي
1: لك يا حبيبي. شكرا جزيلا.
2: تسلم. الله يخليك. مستمرين
1: يحفظك يا رب. يحفظك يا رب.
2: واحنا ان شاء الله وياكم يعني هاي القناه
1: في دول عينك
2: يعني. اي والله يعني قبل ما اقول لك يوم ولا بنتي اذا مو يا عائلتي من نرجع قالوا ها شنو اليوم السؤال شنو النقاش.
1: اي
2: بثلاثه يلا بدا قناه الرشيد يعني.
1: الحمد لله.
2: اي الحمد لله. الحمد لله.
1: تحياتي لك يا حبيبي. شكرا جزيلا. تسلم يا ولد. هلا بك. مع السلامه.
2: انا عباس ابو ريتاج.
1: كل الهلا بك. اعرفك. شكرا
2: الله
1: جزيلا.
2: الله يسلمك. سلمك
1: الله يحفظك. هلا بك. مع السلامه. باي باي. ناخذ اتصال. الو.
3: مساء الورد.
1: مساء النور
3: حبيبي ابو سلاطين.
1: كل الهلا. شلون اخبارك؟ الله يخليك
3: يا ابو. نبارك لكم التاسيس وان شاء الله موفقيه والنجاح لذات الرشيد وكادرها ومقدميها ومخرجيها. شبيكم يا عمار؟
1: والله ما ادري العالم شاد وياه
3: ابو علاوي الولد هذا يعني احنا بدون عمار انت.
1: والله عم رجال فقير لا يجاوب لا هاي ايش يسوي.
3: والله عمي عمار كامل ورده.
1: اي والله انت
3: زين وكيوت بعد شو تريد.
1: اي هو كيوت هو مال كيوت كيوت. انا احبك
3: صدق. زين بس ما اعرف يعني انت تتعرفين بي قوه. والله عمي شمعه.
1: والله عم احنا ندور الفاينات بالله العظيم. والله والرجال متجاوزنا بخلاق.
3: تحياتي اكيد لابو علاوي الورد.
1: تحياتنا لك يا حبيبي.
3: تحياتي لكل كادركم.
1: الله يحفظك.
3: وياك مصطفى التميمي.
1: كل الهلا يا مصطفى. كل الهلا بيك حبيبي. تشرف.
3: الله يسلمك. طبعا انا بالمناسبه شهادتي بيك مجروحه والله استاذ سلطان. يعني بصراحه انا يعني مع شديد الاسف ما كنت بتابعك من بداياتك يعني. انا بصراحه سمعتك بالرشيد.
1: نعم.
3: وكلش حبيت يعني اسلوبك لان انا بصراحه يعني من مستمعين الاذاعه يعني.
1: كل الهلا بك.
3: فما كنت اسمع يعني بغير مكان حضرتك. بس يعني الحمد لله اشكر من جيت للرشيد وسمعتك.
1: الحمد لله من صرت
3: يعني
1: ويانا. اقول لك الحمد لله من صرت ويانا.
3: لا والله بالعكس. انا يعني الحمد لله من يعني سمعتك وصرت يعني من احد معجبيك واكيد اتشرف.
1: بالعكس احنا اتشرف
3: معرفتك وبطروحاتك.
1: اي معرفة جيدة.
3: وصراحة يعني اذا ارادوا يعدون مقدمين برامج فاكيد انت يعني مو فوق التوب 3 صراحة.
1: الله يخليك يا حبيبي. بالعكس
3: بالله الكريم مزينين. يعني مو مجاملة ولا تملك يعني. انا بصراحة اسمع مقدمين برامج يعني بس انت يعني من التوب 3.
1: الله يخليك.
3: يعني اذا ما اقول التوب 1 يعني.
1: انت الاحسن. الله يحفظك.
3: بالله الكريم. يعني اسلوبك جميل تدخل للقلب بسرعه تنحب. مواضيعك حلوه وقريب قريب. النقطه المهمه انت قريب جدا على المستمعين. وانا يعني حسب ما اسمع يعني جزء حتى عندك معرفه شخصيه.
1: نعم.
3: اغلب المستمعين
1: ناسي اصدقاء
3: وهذا الشيء كلش حلو احبه انا بصراحه.
1: ولله.
3: والمقدم كل ما يكون يعني قريب من جمهوره وهو هذا رصيده بصراحه يعني. هو المقدم الناجح شلون يعني التليفونات ما تسكت. الاتصالات قويه. البث ماله قوي. عنده محبه وعنده مقبوليه. هو هذا. فانا احييك بصراحه. وما عندي كل ملاحظه يعني حتى لو بسيطه على كل ما تقدمون. واتمنى لك الموفقيه والنجاح.
1: الله يخليك يا حبيبي. شكرا جزيلا. تسلم يا ورد
3: حبيبي ابو سلاطين.
1: مع السلامه. مع السلامه. ناخذ ويانا اتصال. الو.
4: مرحبا.
1: اهلا.
4: شلون الامور؟
1: هلا حبيبي.
4: بخير حبيبي.
1: انت بخير. الله يخليك. خليك
4: حياتي انت ان شاء الله كل سنه يعني تألق إلى تألق.
1: الله يسلمك يا حبيبي.
4: إن شاء الله. إن شاء الله يعني نشوف سين سين
1: أي. من الناس دول عمرك يا حبيبي
4: حبيبي القلب انت الله
1: خليك انا اشكرك
4: ملاحظه يعني
1: ايه يا الله ايه
4: شنو يلعب سمعين ما يعرفوها والله
1: ايه اللي هي ايه
4: ايه
1: ايه
4: حبيبي
1: شنو يلعبوا
4: ما يعرفون الصلاه
1: ايه ما يعرفوا مو ما شايفها ما يعني جو على الفتره الخفيفه ما جو على
4: لا لا مو بس ماكو تاتش مباشر وياك
1: ايه
4: ايه ايه
1: يعني شنو قصدك مثلا العفو وضح لي قصدك بلا زحمه
4: والله والله لو دخل واحد من المستمعين اللي قلوب الله وكلك مين هزم
1: يعني بس دا احس اكو تهكم بالموضوع
4: لا بالعكس آه. لا
1: يلا يعني قولي اوكي وين راح والله انا محمد احسيجي الموضوع وين راح وميض قطع الاتصال وجه تحية طبعا صديقي العزيز دكتورنا الجميل محمد رسول تحياتي لك انا ما احس محمد والله ما اعرف بس انت عايف الامور كلها ناخذ يعني اتصال الو
5: انا هنا انا بالبيت
1: ايه
5: شنو
1: ايه
5: منو ثاني يحكي وميض
1: ايه وميض وميض
5: شنو وميض شو طلع من
1: زاوية ايه من وين
5: على

0: لهم من تعلق الى تعلق
1: ان شاء الله،
0: وان شاء الله توفيق مستمر
1: ان شاء الله يا رب. حبيبي تحياتي لك يا حبيبي.
0: بس سوي ذاك الموضوع وخلصنا منه اميض، الله يخلص
1: بعيني بعيني.
0: يعني ترى اليوم البارحه ثبت، البارحه شنو البارحه اثنين
1: اي
0: شاد من الاثنين على الخميس.
1: لا اله الا الله، لا اله الا الله على
0: هذا الزلمه. وراح يجي الخميس ابو حميد وين انت؟
1: اي
0: جانا ضيوف
1: مو جانا. اي والله. وهذا وش اسمه
0: شنو البرادعي؟ بس قلت لي شنو البرادعي عمرو موسى
1: ايه
0: مال عيد.
1: الله
0: يخليك،
1: خلينا كل الحاتين نحكي. يلا ما خاف عم، هاي شو تسوي؟ محسوب علينا
0: هو المشكله. ها المشكله
1: محسوب علينا واحنا بنحبه، بس هاي شو تسوي بعد؟
0: تحياتنا للجميع.
1: الله يسلمك يا حبيبي، شكرا جزيلا، هلا بيك، مع السلامه. باي باي.

0: تسمحني لي أذني عمار تحكيها بشقة بس حيل تجرحني شحكي عليك يلا شنو اتصال هلو
1: السلام عليكم
0: سلام ورحمة الله
1: خلونا شوي نشارك ما جاي الحل
0: ليش
1: واحد ولا لا
0: صدق
1: والله طول المجال
0: والله عمي والله ما ما ما من جاي
1: مصطفى الباشا
0: مصطفى شفتي الوضع صعب عمي جاي
1: وانا ما اقدر اصبر وياك كان حك راسي والله
0: ليش
1: ما اعرف والله ما سرعت بداها
0: ردود اقول لك زين تعب روحك شوي دوز زايدك
1: والله تعب مو بالتعب
0: هاي لو شو اسمه
1: المشكله انه اختار المشكله انه اختار مكان اسولف فيه وياكم
0: صدق زين
1: والله هو رجال مكان
0: ويا العين انت ما تلحق قد
1: الاصل يعني على شغلات الشغلات
0: اوكي طيب مو مشكله
1: شغلات الحبيه حيل
0: صدق
1: يعني أول الآن تبع نفس إنه أنا جاي له. أوكي لا والله عبر الطني.
0: تقوله. أطنش. أدق مرة الله يسلمك حبيبي.
1: يا رب من الداعي لأبدع ثاني.
0: تسلم يا ورد في دول العالم.
1: كان مشاركة وياك. الله. وهذا الشيء كلش حلو بالنسبة لي.
0: كل الهلا بك أتشرف.
1: إذا أريد نقيم البرنامج فخلينا نجزئه. إذا نبديه بالاختيارك للمواضيع كلش رائع.
0: الله يحفظك.
1: حلوة واللي يعجبني المقدمة مالتك يعني تعطي كولكشن كامل بها أسئلة وأجوبة وتجزئ الموضوع بحيث أنه المتلقي إذا خابر يحكي على في الجزئية حتى يتيح فرصة للثاني يحكي على غير جزئية وهذا طبعا يصنع الافكيار اللي مثل جنابك
0: العفو لا بالعكس الله يخليك
1: الشيء الثاني واللي حيل أحبه سرعة البداهة مالتك الردود الإيجابية على الأسئلة السلبية يعني حد ما يسولف ويكمل تقول لي هذا ترى الرد مالتي وكذا يلا نحتاج شيء يعني تعال محلك هذا أكو شيء بعد والله شيء كلش حلو والله العظيم يعني الصراحة بين قوسين يعني استمتع من أسماء البرنامج
0: والله هي أهم نقطة أنا بالبرنامج عندي
1: أي والله يطلع الحامات يمشي الوقت ما أحس
0: يعني تدري شوف المشاركة مرات هذه تعتبر قرار من الشخص نفسه أو مرات مثلا خلينا نقول يشوف الأجواء أنه هي بالمشاركة يعجبه يشارك بس أنا اللي يهمني دائما أن من يستمع يبقى يستمع يعني ما يضوج لأن تدري أنا هسه كشخص اليوم تحكي عليك السلطان برنامج حوار وضجي سولفون أضوج إذا شيء أنا أسمع الأغنية
1: قلت لك هذا يخص الأذكياء اللي مثل جنابك
0: ألف الحمد

0: انه صور هذا الموضوع انه لا يمل ولا كذا. اكو نيستات هواي نيست ورا نيست ورا نيست يعني تترقب الثاني.
1: نعم
0: وهذا احب سماع الراديو
1: طبعا
0: انه تجيك اغنية انت مو على البال
1: بالضبط انت تتوقع الغير متوقع
0: ابدا ابدا يرجعك مره يرجعك للتسعينات يجيبك على الثمانينات يشمرك على 2000 فشي كلش حلو
1: الحمد لله
0: فما كل البرنامج ما فيه غلطه
1: في دول عمرك أبداً. يا حبيبي
0: او الله. انت ما فيه غلطه
1: الله يخليك
0: حيل استمتع وياك والله
1: وقلت
0: لك استمتع بردود الافعال مالتك
1: لا حسك انت تقرا لي ما شو احسها هيك روح روح بدل الوضع يصير مو حلو مع السلامه
0: بالسلامه
1: تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا لك مع السلامه باي باي ناخذ اتصال الو
2: مساء الخير
1: مساء النور اهلا اخي
2: كل عام وانت بخير حبيبي
1: وانت بالف خير منير هاي دائما الاغنيه تذكرني بيك مره عاد الناصري ما اعرف ليش
2: اللي هي
1: هاي مال ميلي ميلي ميلي يا حلوه واحكي لي
2: جزء يعني صار قدامنا
1: لا لا يعني دائما اتخيل انه انا وياك نسمح بالسياره وانت هيك هادئ هاي شخصيتك الهادئه الكيوت اللطيفه
2: وطق الاصبع
1: الدول وصابي ما مصفق الدول يعني بس كنت تنطيني بس الحاكيه تصلحها مش اعرفك صلحها
2: ان شاء الله ان شاء الله بصلاح
1: زين انا صحيح لك اياها مقترح
2: ها
1: ايه
2: لا لا اليوم ما دزيت سايق حتى يسويها
1: ها زي الله شنو ملاحظاتك على البرنامج ممكن على اجواء الاذاعه شنو التفاصيل انت مستمع جيد ما من صار لك فتره ويانا ومن وقت طويل وبصراحه صار عندك اكثر من خبره يعني بهذا المجال شنو احكي لي سولف لي
2: وهو سلاطين يعني صراحه ولا غلطه يعني التقديم إخراج المخرجين ما شاء الله اللي قائمين على الإذاعة كلهم أرد أذكر شيء ماكو ما شاء الله يعني متكامل
1: لله الحمد
2: إيه انتبه كلام مال
1: الحمد لله
2: بس عندي سؤال بس
1: تفضل يلا
2: أغلبية المستمعين يعني قالوا عليك إنه شون يعني متغير مو مثل قبل
1: إيه
2: ف احد اسباب التغيير هو من اجيت رجعت جروب يعني هذا هو يعني
1: غير من يوم كبرت صار
2: يعني هسه
1: ما اعتبر ذيك الفتره العشرينات من عمري فتره طاق احتفل 31 يكون يعني تفاعلا هيك يعني في مكانه ف
2: انت
1: الله يخليك ان شاء الله يا رب مستحيل ما اسويها اطلعكم والله وخصوصا انت شنو هناك لان مو اراش ادري يمكن بس لك الولد كلهم ما
2: مقتصره
1: لك حبيبي منير وكبه مثلك
2: حبيبي
1: ايه انا اشكركم شكر جزيل الحقره العاليه جدا اللي سمعت خلال مشاركاتكم صراحه انه لله الحمد احنا اليوم يحير او بالكادر اذاعه الرشيد حقيقه مخرجين عماد وزملائي باقي المقبلين يعني احنا ككادر ايضا زامين على الاذن اشكرهم هنالك احنا عندنا يعني كل فتره قيم احنا نقيم نفسنا بساتنا كمقبل فلذلك على الطريق هذا يمكن قريبين يعرفون ودائما يلي دائما تلقون على هذا الممالكه باتجاهك تحمل فقط افضل للاخرين ان يسي مكان شكرا لكم

منذ 22 عاماً بدأت الحكاية، حكاية صوت اختار أن يكون قريباً من الناس. رافق الصباحات وسهر معكم في الليالي وعاش تفاصيل أفراحكم وأيامكم، واليوم بعد 22 عاماً ما زالت الحكاية مستمرة. إذاعة الرشيد 22 عاماً وصوتنا مستمر بكم.

صوت بدأ من بغداد ووصل إلى كل قلب. الرشيد 22 عاما من الحضور.

بدأت الحكاية، ومن هذا الأثير عبرت أصوات وأخبار وأغاني وذكريات.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يصل إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية. رئيس هيئة النزاهة الجنسيات الأجنبية لن تكون ملاذا للفاسدين. وزير التربية يوجه بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى يوم الأحد 11 من تشرين الأول المقبل، ويوجه بقبول الطلبة التوأم في مدارس المتفوقين. الموارد المائية ترفع جاهزيتها تحسبا لموجات فيضانية محتملة في العراق. وفد عسكري عراقي يبحث في القاهرة عزيز التعاون وتبادل الخبرات. الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابيين اثنين في بغداد وديالة بعمليتين نوعيتين. طهران ردا على ترامب: لا مفاوضات ما لم تتحقق مطالبنا. البنتاغون يقر بوجود نقص في الذخيرة بسبب الحرب في إيران. الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق منطقة بريف القنيطرة الأوسط. السعودية إصابة 13 مدنيا جراء هجمات الحوثيين على المملكة. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

22 سنة مو رقم وبس، هي صباحها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.

22 سنة وانتو تسمعونا، واحنا نفتخر لأن صوتنا وصل لكم. الرشيد 22 منكم وإليكم.

اتركني أحبك أحبك مثل ما أني أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراسي.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي كاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي. مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

ما باسمك رددت يا ما عيد يلي رمشك قلعت وحراسي تعبت حروف وتعب ساع البريد وانت حبك صحوتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد منش معطرك تطيب انفاسي منش معطرك

من جيل إلى جيل ومن صوت إلى صوت. الرشيد 22 عام وما زال الأثير يجمعنا.

صوت تعرفونه، نبرة ألفتموها، وذاكرة عاشت معكم منذ 22 عاماً. إذاعة الرشيد، صوت مستمر وحكاية لا تنتهي.

اليوم نرفع الصوت أكثر لأن الرشيد تحتفل بعامها 22، 22 عام من العطاء. كل عام وأنتوا ويانا.

0: شويه وراجعين، خليكم شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج. هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك،
6: نتمشي ويانا.

0: aslında en büyük hikaye.
1: إلى كل من سمعنا بيوم وكل من شاركنا لحظة أغنية خبر أو ذكرى، إلى مستمعينا اللي كانوا دائما جزء من مسيرتنا، شكرا لأنكم كنتم ويانا طول 22 سنة. إذاعة الرشيد عيدها بيكم أجمل، كل عام وأنتم بخير.

22 عاماً ولا يزال الصوت حاضراً، ولا تزال الحكاية مستمرة، ولا يزال الأثير يجمعنا. الرشيد 22 عاماً والصوت مستمر.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه الرقم 0600 info@com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: صوت بدا من بغداد ووصل الى كل قلب. الرشيد 22 عاما من الحضور.

22 سنة مو رقم وبس، هي صباحات عشناها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.

22 سنة وانتو تسمعونا، واحنا نفتخر لأن صوتنا وصل لكم. الرشيد 22 منكم وإليكم.

0: منذ 22 عاماً بدأت الحكاية، حكاية صوت اختار أن يكون قريباً من الناس. رافق الصباحات وسهر معكم في الليالي وعاش تفاصيل أفراحكم وأيامكم، واليوم بعد 22 عاماً ما زالت الحكاية مستمرة. إذاعة الرشيد 22 عاماً وصوتنا مستمر بكم.
1: أخبارك
2: كنت متعلم أسمع صوتك يومي.

22 سنة مو رقم وبس، هي صباحات عشناها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.

22 سنة وإنتوا تسمعونا، وإحنا نفتخر لأن صوتنا وصل إلكم. الرشيد 22 منكم وإليكم.

هنا بغداد وهنا صوت رافق أهلها 22 عاماً عراقي قريب وحاضر إذاعة الرشيد صوت من بغداد.

من أول يوم وإحنا وياكم بالصبح بالليل بالسيارة بالبيت وبكل مكان. 22 سنة وأنتوا جزء من حكايتنا. واليوم مو بس نحتفل بعيد تأسيس الرشيد، نحتفل بيكم أنتوا كل عام وأنتوا أهل الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: صوت تعرفونه، نبرة ألفتموها، وذاكرة عاشت معكم منذ 22 عاما. إذاعة الرشيد، صوت مستمر وحكاية لا تنتهي.

22 عاماً ولا يزال الصوت حاضراً، ولا تزال الحكاية مستمرة، ولا يزال الأثير يجمعنا. الرشيد 22 عاماً والصوت مستمر.

من جيل إلى جيل ومن صوت إلى صوت. الرشيد 22 عام وما زال الأثير يجمعنا.

ربيت وياي طفل ويحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوى بالحال، فدوى لطولك وقربال لأمك، وارتنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عين تزورن طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، شعجب صاير أنا ما عاد همك.

صوت بدأ من بغداد ووصل إلى كل قلب. الرشيد 22 عاما من الحضور.

عام ورا عام، صوت ورا صوت، وحكاية ورا حكاية، حتى وصلنا إلى عامنا 22. إذاعة الرشيد 22 عام منكم وإليكم.

اليوم نرفع الصوت أكثر لأن الرشيد تحتفل بعامها 22، 22 عام من العطاء. كل عام وأنتوا ويانا.

0: انت احلى حب احلى حب.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: انها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. اعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
3: منذ 22 عاما بدأت الحكاية، حكاية صوت اختار أن يكون قريبا من الناس، رافق الصباحات وسهر معكم في الليالي وعاش تفاصيل أفراحكم وأيامكم. واليوم بعد 22 عاما ما زالت الحكاية مستمرة. إذاعة الرشيد 22 عاما وصوتنا مستمر بكم.

من أول يوم وإحنا وياكم بالصبح بالليل بالسيارة بالبيت وبكل مكان. 22 سنة وأنتوا جزء من حكايتنا، واليوم مو بس نحتفل بعيد تأسيس الرشيد، نحتفل بيكم أنتوا. كل عام وأنتوا أهل الرشيد.

0: ميرسي.
1: سنين وعشرين سنة مو رقم وبس، هي صباحات عشناها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.

22 سنة وانتو تسمعونا، واحنا نفتخر لأن صوتنا وصل لكم. الرشيد 22 منكم وإليكم.

هنا بغداد وهنا صوت رافق أهلها 22 عاماً، صوت عراقي قريب وحاضر، إذاعة الرشيد، صوت من بغداد.

0: كبرنا وياكم وعشنا سوا تفاصيل الأيام.
1: تفاصيل الأيام.
0: ضحكنا لفرحكم وتابعنا أخباركم وبقينا قريبين منكم مهما تغيرت الأيام. 22 عام والحكاية مستمرة. كل عام وإذاعة الرشيد أقرب إلى قلوبكم.

0: 22 سنة مو رقم وبس، هي صباحات عشناها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
0: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
2: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
6: من جيل إلى جيل ومن صوت إلى صوت، الرشيد 22 عام وما زال الأثير يجمعنا.

عام ورا عام، صوت ورا صوت، وحكاية ورا حكاية، حتى وصلنا إلى عامنا 22. إذاعة الرشيد 22 عام منكم وإليكم.

مستمرة ولا يزال الأثير يجمعنا. الرشيد 22 عاماً والصوت مستمر.

0: تخرجت اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

إلى كل من سمعنا بيوم وكل من شاركنا لحظة أغنية أو ذكرى، إلى مستمعينا اللي كانوا دائما جزء من مسيرتنا، شكرا لأنكم كنتم ويانا طول 22 سنة. إذاعة الرشيد عيدها بيكم أجمل، كل عام وأنتم بخير.

منذ 22 عاماً بدأت الحكاية، حكاية صوت اختار أن يكون قريباً من الناس. رافق الصباحات وسهر معكم في الليالي وعاش تفاصيل أفراحكم وأيامكم، واليوم بعد 22 عاماً ما زالت الحكاية مستمرة. إذاعة الرشيد 22 عاماً وصوتنا مستمر بكم.

22 سنة مو رقم وبس، هي صباحات عشناها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.

22 سنة وانتو تسمعونا، واحنا نفتخر لأن صوتنا وصل لكم. الرشيد 22 منكم وإليكم.

0: كبرنا وياكم وعشنا سوا تفاصيل الأيام،
1: تفاصيل الأيام،
0: ضحكنا لفرحكم وتابعنا أخباركم وبقينا قريبين منكم مهما تغيرت الأيام. 22 عام والحكاية مستمرة، كل عام وإذاعة الرشيد أقرب إلى قلوبكم.

من أول يوم وإحنا وياكم بالصبح بالليل بالسيارة بالبيت وبكل مكان. 22 سنة وأنتوا جزء من حكايتنا، واليوم مو بس نحتفل بعيد تأسيس الرشيد، نحتفل بيكم أنتوا. كل عام وأنتوا أهل الرشيد.

هنا بغداد وهنا صوت رافق أهلها 22 عاماً، صوت عراقي قريب وحاضر، إذاعة الرشيد، صوت من بغداد.

بدأت الحكاية، ومن هذا الأثير عبرت أصوات وأخبار وأغاني وذكريات. 22 عاماً مرت، والرشيد ما زالت تقول: نحن معكم اليوم وغداً وكل يوم. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: صوت تعرفونه، نبرة ألفتموها، وذاكرة عاشت معكم منذ 22 عاماً. إذاعة الرشيد، صوت مستمر وحكاية لا تنتهي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
3: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
6: كم قدي؟
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية.

منذ 22 عاماً بدأت الحكاية، حكاية صوت اختار أن يكون قريباً من الناس. رافق الصباحات وسهر معكم في الليالي وعاش تفاصيل أفراحكم وأيامكم، واليوم بعد 22 عاماً ما زالت الحكاية مستمرة. إذاعة الرشيد 22 عاماً وصوتنا مستمر بكم.

0: دعم منكم وإليكم.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: مساء الورد، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر، ويوم من الأيام يعني صعبة حقيقة اللي دا تمر علينا، يعني أزمة بنزين، لكن نتمناها أنه تنحل، والازدحامات، وأنا تأخرت هسه أزمة بنزين والازدحام. المهم، مساء الخير، مساء العافية علينا وعليكم، وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين، تحية للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011415. راح ناخذ تحية عموري، وعندنا موضوع مهم كلش، ويعني هي دائما يقول لك ليش أنت تحكي بشيء سوداوي، لأن هذا من الواقع، خليكم ويانا.

متواصلين وياكم. تحية الله عليك يا عمور على الدخول الحلو. تحية لي عمور وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. خلينا نحكي شيء. إحنا دائما نحكي أشياء من الواقع. دا أشوفك فتحالة وهاي صار لها فترة. يعني ذاك اليوم أحد الفنانين والفنانات شكولي الحال، وأحد الإعلاميين شكالي الحال، وأحد الرياضيين شكالي الحال، وواحد يشتغل في شركة معينة شكالي الحال. كل حكاية يقول أسمع كلمة جروبات. جروبات يعني ناس وناس. القرايب جروبات صايرين. هذول ولد البطة السوداء، وهذول المحببين المدللين. الخوال جروبات، الخالات جروبات، والله جروبات صايرين. الأخوة جروبات، أخوة اثنين منعزين على صفحة، وذول اثنين منعزين ومهملين على صفحة. والله شنو الكيمست

الكيمستري أو الكيمياء ما متوالمة، لك هذا أخوك، هذا أخوك، هذا صديقك بالعمل، هذا صديقك بالبيت، أخوك وصاحبك، صديقك بمعنى أخوك وصاحبك أقصد، هاي أختك. جروبات صايرين بالشغل تباوع عليهم شركة كبرها، الشركة العامة للمدري شنو كذا، بيها جروبات. أنا ما أحكي شركة تابعة لي يعني شركة قطع خاص، أحكي شركات يعني شركة مال ملابس، محل، بيه جروبات. بالدوائر موجودة جروبات؟ بالدوائر الحكومية؟ هاي إذا موجودة جروبات بالدوائر الحكومية هاي هم مخو السالفة. والإفادات ها أي أي أي أي جروبات، هي جروبات بال. أنا ابن الوسط الرياضي وابن الوسط الإعلامي وابن الوسط الفني، بالفن جروبات، بالرياضة لواعيب يخبروني يجننون، تعرف فلان إذا هاي فلان خلي صعده، فلان خلي كذا، أعرف لواعيب يخوفون والله، مو بس كرة قدم، سلة وطائرة وفتنس وكمال أجسام، إيه يعني لو اللي يصعد أفضل إيه، يعني سؤال يعني العراق ما بي سباحين، سؤال يعني والله يعني إيش بس يعني ما بي سباحين العراق ولا بطولة، يروحون للأولمبيات ها، يروحون ولا انجاز ولا هم يحزنون، ليش؟ السؤال ليش؟ ما عندنا مصارعين، ما عندنا ملاكمين، هاي اذا رياضه نحكي، اذا نحكي فن، فنانين يخبلون وينهم؟ راحوا اندثروا. جروبات صارين، حتى اللي قاعدين بالخارج جروبات، كلامي للبعض وليس للكل. ليش واصلين مرحلة بالشغل وبالحياة وجروب؟ أي مصدر مال عمال عافية عليك، يطلع ابن عمه وابن خالته وابن أخته على الأقربون أولى بالمعروف، يدري مو هذا المقرود الواقف الدريد شغل هذا شنو العاد، وتعلية المرتبات خاصة بالمطاعم بالشركات بال، والله ها لا هذا فلان هذا من جماعتنا، هذا هاي فلانة من جماعتنا، مو له أنا داحكي من وحي الخيال لو هيكي داحكي، لا هاي أبو المحل مال العطور يحبها، فهاي على صفحة راتبها غير شكل وضعها غير شكل، عمي والله عيب. والقرآن خزي، ترى ضحكة العالم علينا، والله العظيم ضحكة

0: موضوع المحسوبيه.
1: اي محسوبيه
0: حسب العرس.
1: دا اقول لك اي والله عرس ما ايش اسمه انه خاله وخاله وعمه وماكو. اي
0: هي هاي الموضوع بسلبيه اللي هي يعني اساسها اواصر الحياه الاجتماعيه تفككها، مو مثل اهلنا قبل. اهلنا قبل على قولتك انه يعزمون حتى البعيد والغريب، زين حتى بالجديد لا.
1: اقول لك قبل تدري شنو اكو شغله قبل عالم مثلا صادفت مثلا خلينا نقول مناسبه اي كان عيد ميلاد خطيه واحد تخرج رايح وجاي يابا تعال هاك هاي برتقاله هاي شركه وقبل قبل شكو كان
0: صح
1: مو
0: صحيح ذا كلامك
1: هاي تمن ومرقه هاي ما اعرف ايش هاي حلاوه هاي هريسه هاي زرده هاي قيمه وهكذا.
0: انا اتذكر اجدادنا
1: اي
0: يسولفون قبل من كان يقعدون بمنطقه جديده
1: اي
0: هو استوى قاعد بالمنطقه
1: اي استوى اي
0: احنا اطفال فنشوف ناس غربه فاسالهم مثلا الاباء الى جاره كلهم هذول مين يقولوا هذول جوارينا الجدد شوفوا مننا بالبيت صار مهم اكو فد الفه اكو فد نقاوه بالقلب زين صفاء نية هسه وين هسه لا تخلي ابنك يلعب ويا هذا من الجوارين
1: لا
0: تروحين يمهم
1: ضغينه صايره على الخالي بلاش
0: اي هاي خو هاي احكي لك على مستوى المنطقه لو اذا تسولف لك على مستوى الدوائر الحكوميه لا هذا بحث اخر يعني راد حلقه كامله.
1: يا اخي انا اريد اسال احنا ليش وصلنا هاي المرحله مجتمعيا داعش اجتماعيا يعني بعيد عن
0: احنا ليش وصلنا هاي المرحله تقصد؟
1: اي
0: انا سبق وان بعض المواضيع اللي تطرحتها يعني قلت لك المجتمع العراقي يتاثر مجتمع عاطفي فيتأثر بالمجتمع الغربي وخصوصا تأثير السوشيال ميديا على أجيالنا خصوصا هاي الأجيال الجديدة هاي
1: لا مو السوشيال ميديا هسا إسبانيا ما بيها سوشيال ميديا
0: شلون
1: إسبانيا ما بيها سوشيال ميديا دي شوفهم
0: مو أنت تحكي التربية الإسبانية مثل التربية العراقية
1: المفروض إحنا أفضل
0: هات تقول المفروض اكو فروقات فرديه
1: احنا وين احنا عادات فروقات بالتربيه بالتعليم ودنيا
0: هي هاي هاي هاي ترى هاي هم تاثر
1: شلون العاد
0: اي وان شاء الله ان شاء الله يا ربي الله يعم الامن.

0: متواصلين وياكم، تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-11-415. موضوع الجروبات اللي صار منتشر بكل مكان، يا بذولة اللاعبين مال كرة قدم أطفال بعدهم لازم تخابر ألف تليفون، يلا ابنك يصير مثلا بالنادي أو بالأكاديمية. طبعا كلامي للبعض، أكيد أكون آس وزينين وعد اتصال له.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: الله

0: القلوب تغيرت.
1: ايه.
0: مو والله مو الوجوه، الوجوه تتغير بس القلوب تغيرت. ليش دائما اهلنا يدعون يقول لك الله يصفي القلوب؟ ها
1: بالله العلي العظيم حتى ارجك موضوع يعني يجوز تضحك. يعني احنا جوره قبل، الجوره قبل يعني تصور الحمام شلون من هذا الحمي الارضيه مالته نار من جوا ومن شيء، والله المنطقه شلون مش ما تقدر تغسل عندنا. والله العلي العظيم يعني ناس كانت قلب على قلب وناس يعني ما عندنا هذه هيبة الجيران وهي ما ادري ناس اخوات سطح واحد بيت واحد معون واحد يعني كانت تغيرت.
0: صحيح.
1: تغيرت ما اعرف شنو ايش تغيرت ما ادري. اكو بيهم ذول الكبار يقول حمي ذول اكله حرام، يعني قابل ياكل اكله حرام
0: يابا احنا الحرام ما كلنا اكل على قولة صاحبي حكي حكايه تخبل والله دائما احكي بيهم احنا ما كنا اكل حرام غير نكون واقعين والله عمي ما كنا اكل صدق شنو انا ما تدري ما اجمل الصوره مثل ما هي انطيها.
1: صحيح.
0: اكو ناس طيبه واكو ناس خير الحمد لله والدنيا بعدها بخير بس مع الاسف
1: لا
0: وللبعض الناس حتى لا حد يزعل علي.

0: قلبك. بالنسبة أستاذ عزيز،
1: نعم،
0: الصبح تابع الاستبان،
1: أي
0: أطرحت سؤال على أحد المستمعين، تمنيت بس أحصل، قالت بس شنو الميزة تختلف فيها إذاعة الرشيد؟ حاولت أحصل، والله العظيم بدون تملق، يعني بدون هاي،
1: لا محسوب،
0: تعرف أنت شخص ده. قلت بس أحصلها، لقلها يعني الميزة باتصالاتكم، تستخدمون اتصالات من خارج العراق، وبالأخص برنامج أستاذ مهيمن
1: حبيبي
0: واستاذ علي، عفوا استاذ عمر، بس هاي حتى نتعرف على التقاليد خارج العراق والعادات، يعني اسئلتهم جدا جدا جميله وصحيحه. انا ارتاح لك، لان احنا صحيح تعرف انت الضرير ما يقدر، هذا لا يقدر يشوف عيونه عادات وتقاليد، مو صحيح؟
1: صح،
0: اي من خلال مناقشتكم انتم انا استفاد من هاي النقطه، يعني بس احصل كذا احسن ميزه هاي شخصيا. فبالنسبه للاستاذ العزيز الموضوعكم،
1: نعم،
0: ذكرت مثل المناسبات والمناسبات، يعني دارة المناسبات هسه حافظ بطائق الدعوة منها في الستينات والسبعينات، كيف يجون بها البطاقة بطاقة الدعوة؟ احنا احسن اصلا عندنا اقربان بالدولة 20 دولة هاي البلد، مو صحيح؟ وبالحرية وبأبقرب، فشو يسوون؟ صحيح انا صف رابع ابتدائي خامس ابتدائي، فاللي بالمنطقه مثل العوام شي يقول تعال تفشلنا انت، مو انا من اقوى بطايق الدعوه اللي واصلتنا احفظها، شو اسوي؟ يقولوا لي شلون احنا نريد؟ اقول مثل كل منطقه بمنطقتها تشيكون الاسماء،
1: طيب
0: مثل منطقه عندنا ابو قريب،
1: نعم،
0: وترجعون المناطق والمجاوره شي وترتيبات، فحتى الاسماء ادخلها مقدمه قبل طبع البطائق قبل ما يسمعون هجومها.
1: طيب
0: يذكر بدايته تشرف السيد فلان ابن فلان نقول عليه بالعامية بدعوتكم لحضور حفلة تناول طعام العشاء بمناسبة
1: طعام العشاء،
0: وهنا تجي بمناسبة زفاف أخيه أو ختان أولاد أخوه، شو يسجلون البطاقة الدعوة يسجلونها باسم الشخص الكبير بالمنطقة، يعني مثلا باسم كبير أخوه نقول عليه،
1: افتهمتك
0: على الأمام دعوتكم لحضور حفلة تناول طعام العشاء.
1: اي كان اكو طبعا احترام، كان اكو تقدير، صح، انا
0: في وذلك في داره الواقعة في المنطقة الفلانية وبحضوركم،
1: هسه والله ما يحتاج اكو لوكيشن،
0: اي وبحضوركم،
1: نعم،
0: يزداد الفرح والسرور، او يزداد الفرح بهجة وسرور،
1: اي
0: وشدها يعني، وتجيكم كل المناطق، يعني هاي
1: الزفة كل ما قليلة كل ما الناس تفرح، يقول لك إيه افضل،
0: اي لا
1: سيارتي مافيا، مو
0: يصيرون
1: معرس
0: باللي يدخون اكثر من 100 سواء كان في ختان، وكلهم يعني فرحانين،
1: نعم
0: فرحانين، يعني ما يشيل هم السفر، ليش؟ لان حتى اللي يجي بالمناسبه حتى يزداد التعرف، يزداد المحبه، يزداد الالفه، ويزداد الفرق. هسه لا والله احكي لك صراحه، يعني ما شاء الله بعد ما اقل من كذا ما هم يعجون البقيه،
1: أنا كلش فرحان باتصالك وأنتظرك على النصف الثاني. شكرا يا حبيبي،
0: الله خير، الله خير،
1: يا قلبي يا هلا. عندنا اتصال، ألو، ألو يا هلا، ممكن عندنا الجالية العراقية، ألو، ألو يا مساء الورد، نذكر بأرقام الهواتف 0782111150 0802216117 و09674777 0114115

0: عندنا اتصال. الو
1: هلا.
0: الو يا هلا بيك توفيق.
1: مساء الخير.
0: يا هلا هلا. العفو تسبيح. اي
1: تحيات العمار.
0: تحيات عموري لك.
1: مهم يعني انت من طاقة.
0: نعم
1: يعني اخوك هو يعني شان يشيلك.
0: اي
1: يعني هو شان مثلا انت اخوك يشيلك
0: زين
1: او يعني شان يعني ابن عمك.
0: نعم.
1: يعني من يشيلك انت برايك يعني شنو؟
0: لا لا لا مو على الواحد انه يوقع يوقع واحد يشيل تشيله الاسعاف مو فد مشكله بس هي مو هنا المشكله. لا الان لا انت انا دعش على الـ على الـ على الموضوع انه الحياه صايره جروبات جروب بال بال بال بين الاهل البنات جروبات هي هي هي متزوجه ومسويه جروب ضد رجلها هي مخطوبه ومسويه جروب ضد رجلها انا دعش جروبات يعني وين مو واحد يوقع واحد يوقع جيران يشيلوه عادي مو في المشكلة.
1: يعني ما من انت برايك انه يعني الانتماء للمجموعة هو يعني الانتماء للمجموعة.
0: لا يعني هسه انا راح اشرح الموضوع من جديد و يلا اي بالضبط وانت انتظر اتصالك.
1: مهم ما افكر.
0: يلا اوكي ماشي ان شاء الله. يا هلا يا هلا. احنا نحكي على موضوع انه الحياة صايرة جروبات بكل تفاصيلها بالبيت بين الاقارب بين الان قلت قبل شوية عمام اثنين هم مثلا اربعة اثنين صايرين جروب عد اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا حبيبي. الو يا هلا. الو يا مساء الخير. اي شخص يتصل بس خلي وخر السماعه الايربود يعني ينصل راديو وسبيكر يطفيه والهيدفون يوخره اتصال عادي يعني شلون كانوا تتصل على صديق احد اي على 0964770011 4111 5. انا داحكي على الجروبات اليوم احنا صايرين جروبات كلام اللي بعض الناس مو للكل يعني قلت عمام اربعه اثنين جروبات منعزلين عن ذوله ومن يحشون اثنين ويا اثنين من يحشون مجاملة مو اخوة مو قلب واحد اي طبعا نعم اي بعض من سواق التوك توك جروبات ويتعاركون هذا لازم ما يوصل عفية عليك هذا لازم ما يوصل عبرية الهاي هذا المربع واذا عبر فتوصل بوكسات وتوصل أهل الكوسترات البعض من عندهم أهل الكيات البعض من عندهم مو لوني غلطان أنا داحكي بي ومعارك وبوكسات وتواثي وسكاكين ودعاوي وإلى آخره احنا واصلين هاي المراحل أنا اليوم مهيمن الأبيض إذا ما أحكي بشكل واقعي ومتجرد ما كان نجح البرنامج ما يصير أنا إعلامي عندي رسالة اللي يزعل عمي خلي يزعل عدانا بعدين أصالحه اللي اللي اللي اللي يقول لا يا ابو رحمه الله وذكره انا ما يصير اجامل اذا جاملت الاخ واذا جاملت الصديق واذا جاملت لا مو صحيح واقع مر عمي عمي الواقع مر عمي انا اعرف ناس ما تعرف شنو الايفاد ما تعرف شنو المكافاه ما تعرف شنو وخطيه هو يدق بالمطعم ويرجع لي ورا ولازم المطعم ورايح يشتغل كاشير ويشتغل شيف ويسوي ما اعرف ايش ونظيف وحريص وإلى آخره شكرا ما حد يقول لي جتي واحدة حلوة حطوها صارت كاشير حلوة شرط عمي عيب والله إيه من يشوفون واحد يحب عمله ومخلص بعمله إنه مو يعني ما يكافئ لا يدوسون عليه ويزيدون يعني فوق الحمل إجماله كلام لبعض الناس لبعض المطاعم لبعض الشركات لبعض المحلات لبعض الكوسترات لبعض البيوت بعض العمال والله العظيم أخ أخته مسوي جروب ضد ابن أخته جروب ويحشون بيناتهم واتساب وجروب، هذا هو غير ابن اخوتكم. كارثه بده يصير عمي، كارثه والله، مو فلان والله، مو مدري شنو والله، مو موقف صغير. وهاي الحياه اليوم نزاعل نتعارك مدري شنو، لكن انت تبقى اخويا وانت تبقى خالي وانت تبقى عمي وانت تبقى صديقي، ما عوفك ساعه الساعه اوقف وياك. ليش انت ما مثل ما يقول تخلي عندك بعد نظر، خلي عندك افق. بعدين لا تتعلمون على نقطه عيب، ما يعني هاي عيب اللي هي او تمنيت كابتن محمد حبيبي. اي قول الجروبات حتى بالجمات وبالكذا بالضبط صح كابتن. اي كباتن الدنيا ومدربين، خب المدربين وغيره وغيره. اكو احنا ليش احنا نباوع منا لهنا؟ ليش انا عندي كل شغله وحده بوحده وياك، كل شيء اطلعه وحده بوحده؟ عيب، مو هيك الحياه، مو هيك. يعني احمل اخاك على 70 محمل، محمل واحد انت مدى تحمله. هاي شويه دا هاي الله شاهد، هاي بالجو اقولها عموري، كم مره اني نتجادل انا وياه نختلف بعمل، ما ينطي بيه وما يقبل ينطي ولا راح ينطي ولا انا انطي تصير. بس يرجع خال في باله انه انا صديقه المقربه وانا اخوه وانا اللي معسي، مو خلاص هاي بعد يلا دروح وروح يسوي جروب وروح يسوي كذا. غريبه. هروح انا الى فاصل وراجعين.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: راديو الرشيد.
5: راديو الرشيد.
4: لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.
6: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لشارة، يبقى على سوالفوي وين بطله.
6: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
6: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
9: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
6: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
10: تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. طبعا اجانا مسج، ألف تحية لكل من يتواصل ويانا على الواتساب. تحية لأصدقائنا وتحية لأحبابنا. سليم، ألف تحية، يقول طبتم صباحا، وألف تحية إلى سليم. وسليم جحيفري، يا هلا بيك سليم. هذا المسج عموري. لا سليم بعدها يعني استطال. الو
11: هلا.
10: الو يا هلا.
11: هلا معي، من شلونك؟
10: يا هلا يا هلا.
11: الف تحية لعمر.
10: تحيات عموري إليك.
11: معي من يعني انا اتذكر انت يعني متعجب يعني اتذكر مسلسلة بيها مخرج وبيها يعني سيناريو وبيها الفنانين، يعني هو يصيرون جروب. الجروبات يعني هي مثل اعتيادية، يعني شنو يعني هم مجموعة؟
10: لا اكو واحد، اكو مثلا هسه اليوم مثلا اكو جروب مثلا، خلينا نقول يعني اكو جروب ينجح ينجح ينجح في عمل ينجح. هذا بالله لمصلحة العمل، وهم جروب واحد يحب الأخ وكذا، أوكي هذا ماشي. أنا أحكي من تصير مؤامرات، مؤامرة بين الأخوة، مؤامرة بين الجيران، مؤامرة بين أهل الكيات، مؤامرة بين أهل الكوسترات. أنا على قوة عموري مصدر مع العمال، ولبعض الناس مو للكل.
11: أي والله ما أعلم أنا هكذا ما شجعهم، يعني فشلون
10: شلون العفو؟
11: أنا ما شجعهم لأني فشلون.
10: نعم
11: الفشل، الفشل يعني كلامك يعني يعني مقتنع كلامك.
10: نعم
11: تصبحنا على خير
10: يا هلا. طيب نعم، وين؟ مع الأسف إيه أكو عند بعض الممرضين، عند بعض الصيادلة أكو. صح صح إيه صحيح اي صح، يعني بالضبط على قولتك انه بعض الممرضين بعض الدكاترة اتفاقهم ويا بعض الصيدليات ووصفهم شفرة، ولذلك هسه حتى انه اكو قانون بهالموضوع، يمكن صدر قانون بهالموضوع هذا. طبعا كلامنا اللي بعض، انا مو دا اقول انه لازم الوصفة تكون طباعة بالضبط. ليش؟ سببها الجروبات. عندنا مسج على تطبيق الواتساب يقول مساء الخير فارس. زين استاذ مهم، منور اذاعه الرشيد، كل عام واذاعه الرشيد بالف خير، من تقدم الى تقدم، واذاعه مميزه وموضوع، كل عام وانت بخير حبيبي فارس. موضوعك جدا حلو، مو بس عندكم جروبات، يقصد بالعراق، حتى في ألمانيا موجودة بالشركات والانتقادات، وكل مجموعة مسوين جروب، وإذا جروب يخص العمل وجروب يخص الانتقاد، وهذا يعني ظاهرة أكو جروبات تفيد وأكو جروبات. أوكي تحية لك. يقول طبعا حتى بأوروبا صحيح، وسلامي للجميع، ونتمنى لكم الازدهار والتقدم، ويبارك للإذاعة، وأنا أشكر مباركته ونقول له كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. عندنا اتصال. ألو
5: صباح الخير.
10: يا هلا بيك أكرم.
5: أحياء السلام عليك والأخ المخرج.
10: الله يسلمك. يا هلا بيك. يا هلا.
5: قبل ما أجي يعني المشاركة تعالوا لمست صرت والله العظيم حملوني أحفادي، قالوا لي سلم إن عليهم دي راح تخابرهم وتقولهم يصبحون على خير.
10: الله يسلمك، تحية لك ولأحفادك، أشكرك حبيبي.
5: الله يسلمك. أحسن الصراحة يعني بداية الحلقة نبهتهم بتشوفوا شوفوا هاي الإذاعة اللي أتصل بيها، ذكرت الأخوة الغروبات وشي ترتيبات يا ناسهم، بس شوفوا هاي أدل على التفرقة، يعني ما يصير كل اثنين إذا أخوان هم يسمون واحد يسمون جرجية أول جل عام فالتبهو هاي النقطة، قالوا لي هيش سلسوعك هي دائما هذه، أنا طارق بيت الجهات أشتفال منها شبوها شلون وهم

0: الله سلام صار سالش ابتدائي يعني شعره بالدار بشر داعي يكتشف بالمعلومة
1: صح. يعني هسه احنا الحمد لله وصلنا بهاي الحلقة انه عدم التفرقة بين الاخوة بين الاقارب بين ولد العام عافية والله أيه. الحمد لله وشكرا.
0: هاي الاستعمار السالي العين يعني السيطرة على الدولة هولي سيطرة بشي اول ما يبدي مستفرقة.
1: لا هسه احنا بعيدنا عن موضوع السياسات والامور احنا ما هاي ناس الناس يعني جروبات
0: لا احشي بصراحة هاي تبقى شد هاي
1: هسه فارس من ألمانيا وين أكرم حبيبي فارس من نعم. ألمانيا دي يقول بألمانيا أكو جروبات صايرة بالعمل والشركات والكذا إذن هو سلوك بشري وليس سياسي.
0: إيه بس
1: هاي دول العالم الأول اللي تتحكي عن ألمانيا.
0: إيه صحيح
1: احنا ما أدري شو صرحوا لنا يا دول
0: على الضيب ضبورة وين احترام للجميع
1: نعم
0: فسال أي هاي الجروب إذا ليش توسع قبل توسع وبي منفعة لا بأس بي زي. بس إذا يدل على الإنعجال صعب هذا مو صحيح
1: زين
0: الإنعجال يعني يسبب الإنعجال
1: طيب
0: يعني بين طرفين أو بين عدة أطراف مثلا فإذا يعني أكو جروبات لا يسون جروب يعني مناطق مثلا المساعدة يقولون قابل للتوسع هذا.
1: أنتم بزمنكم كانت أكو جروبات بزمنكم؟
0: إيه جروبات فعل الخير ها بالسابق؟
1: إيه قبل يعني؟
0: إيه أكو بس ما يقبل
1: أكثر. بس مو بهالكثرة.
0: مو ما التفرقة. لا جمع شمل مثل ما يقولون.
1: نعم.
0: يعني جمع يعني كل العالم تتمنى.
1: نعم.
0: لو يصير في الوقت الحالي يعني جروب نقول ما بين العشائر ما بين هذا الشيء تعرف انت يعني
1: اكو هي
0: يعني صحيح منتخبين قبل ثقافتهم لا عالية احكي بالصراحة بس لا اختلفت بواسطة يعني شبكات التواصل الاجتماعي في ترتيبات ما شوية هم دخل بعض الأمور احكي بالصراحة فهي جروب انت ذكرت يعني ما بين الأخوة مرات فيه ما بينا في الأغرباء خالات ما خالات بنات أخي توعد ميلي
1: هي هاي صارة كلش بين الأقارب بين الكذا إيه يتفقون على ابن أختهم يتفقون عليه معود يوقفون ضده على ابن أخوهم يوقفون ضده ليش لأن يخرجون مثلا من والدته وهكذا
0: صحيح
1: كلام لبعض الناس مو يعني للكل
0: نتيجة شتنا النهاية
1: تنمي الضخينة تنمي الحقيقة شو تنمي ما راح تخلي تطلع مهندسين
0: لا ما تطلع مو. يعني تنمي نوع من العداوة أو نوع من الحقد
1: لا لا صحيح حكيك حقيقة ضخينة عداوة كل شي تسوي
0: إيه صحيح يعني تفرقة الصحنة الصحنة تفرقة فيها
1: صح
0: تعتبر تفرقة
1: صحيح
0: يعني صحيح حلقات كلها قيمة ولكن اليوم يعني أشوفها حلقة شوية تعرف انت يعني
1: تلفت الانتباه حبيبي والله تشرف والله
0: صحيح هي حكي واقعي فانا يعني ما قلت لك نيابه عندكم اللي يعجبه يعجبه والما يعجبه هذا واقع حال
1: لا هذا واقع يعني ما احنا يعني
0: لا لا الواقع الحقيقه ما في شيء احنا لو نزعل يعني بحسب يزعل الحقيقه يزعل
1: هو شوف نصف الـ الـ الـ الـ العلاج معرفة الحقيقة وإذا ما نصارح أنفسنا ما راح نتعالج
0: صحيح والله العظيم صحيح كلامك
1: فهاي واحدة من الأشياء
0: إيه لا لا لا الحقيقة لو كنا

الله الله الله عليك يا عموري الله. جروبات ليش وشنو اللي وصلنا الى هاي المرحله؟ جروبات مرات اشوف فنان قطيه واقع ما يشتغل، مرات اشوف فنان حالته الماديه صلوات على محمد كلش غني. وش قد شفنا في بودكاستات فنانين واقعين وفنانين واصلين الى مرحله الثراء. اكو فرق بين الثراء والواقع. اللي ما عنده فلوس التاكسي وإلى باع طويل هو اسمه، هذا أنا اللي قاعد أقوله. وش قد شفنا لواعيب، وش قد شفنا رياضيين، وش قد شفنا رباعين ملاكمين وإلى آخره، وش قد شفنا إعلاميين، وش قد شفنا عمال، وش قد شفنا أساتذة، وش قد شفنا صح؟ أكو أساتذة يسوون جروبات على الطلابي وملازم معينة وإلى آخره، صح؟ وكو خطية أستاذ تلقى مسكين يدرس وكذا، ما فد يوم أحد علم الطيار وعلم المذيع وعلم المهندس وعلم الدكتور، ما فد يوم أحد جو كرموه سوى لإيفاد وكرموه تكريم صحيح، راح ومات واندثر ولا كلمة من جوز الله يرحمه لو قاله لو ما قاله. هذا واقعنا، ما أجامل أبد، لو أعرف ذب استقالة منه ولا أجامل. طبعا هو الإعلام بهالشكل المفروض يكون، إذا الإعلام مجاملات والفن مجاملات والرياضة مجاملات، لا إحنا مصيبة. جروبات خوب، جروبات المشاهير، هذا هذا هذا اللي دمرنا. جروبات السوشيال ميديا، جروبات يابا انت هتسوي صناع المحتوى، جروبات الاعلانات، الموديلات، الفاشينيستات، كافي صغير بهذا الجروب حتى يجيك شغل، معيب مخزي والله العظيم، خزي ما امسح كتف احد لو ما ادري ايش يصير. ما يصير، انت اشتغل اعمل. انا ما احكي اني مهيمن يعني، انا بس انه حتى اللي يسمعني يعني خاف احد انه ياخذ على نفسه او شيء. انا ما احكي من اقول خال او عام يطلع لي يجي انه بس يجوز يخابرني خال عباله هو، ما اقول انت، ما انا احكي لسانا عن المجتمع مجازا، ولا من اقول اني مهيمن هسه انه بخاف استاذ عمر هم يزعل، لا اطلع طفويه ما يزعل يعرفني. قصد احكي مجازا، على قولة عزيز علي الله يرحمه الرقعة صغيرة والشق كبير. عم احنا واصلين الى مراحل تخوف، احنا ما صايرين يا شنو، يلا قولوا لي هاي العالم بصفك، دول بصفك بدون تسميات، قطاراتهم ومترواتهم ودنيا وكذا، والله العظيم ايه صح. جروب مال محلات، جروب مال فيترية، جروبات يجي خطيه يقول لهم يابا تو سيارتي ما صلحتوا لي، يلتمون عليه يبسطوه

0: لو يخوفوه لو يهزموه. بعدين ذاك يوم طلعت لي بنية تسولف هلا هلا تقول لي بالعراقيين. أنا دا أقول لي بعض وأنا دا عالج حالة، أنا دا عالج أكو ورم، أكو شيء اسمه سرطان صاير بالمجتمع. بالمانيا موجود. شنو ليش ليش ليش شنو يعني شنو دول العالم الأول يعني شنو عايشين حياة رغيدة؟ لا. أدي اتصال.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: أستاذ مايمن شلونك؟
0: قلبي أنت.
1: شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير.
0: حبيبي أنت.
1: الله يسلمك. طبعاً الموضوع مالك اللي جاي تحكيه حبيته الداخل فيه من ناحية الإعلام لأنه أنا إعلامي.
0: على رأسي. منو ويانا؟
1: الله يسلمك. أنا ياسر.
0: ياسر شنو تشتغل بالإعلام؟
1: أنا يعني بالإعلام بكالوريوس إعلام وخذت ماجستير إعلام بس حاليا ما أشتغل بالإعلام.
0: ليش ما تشتغل بالإعلام؟
1: يعني من أحد الأسباب اللي هسه جاي تتحدث عنها حضرتك.
0: جروبات؟
1: أي والله.
0: عندنا يعني إعلام جروبات؟
1: الحمد لله وشكر. يعني أدي ثلاث لغات أنا قبل لا أصير بالإعلام.
0: ما شاء الله. شنو اللغات اللي اللي اللي تتكلمها؟
1: أنا إنجليزي. وعندي فارسي وهسه حاليا جاي ادرس فرنسي مع حد
0: فرنسي. حلو.
1: نعم. المهم فقبل لا يعني اصير انا بالاعلام يعني بدايه البكالوريوس المرحله الاولى انا كنت يعني لبلبان عن طريق عمل كنت بعمل واخذت اللغه.
0: طيب
1: خرجت رحت لاحد الاشخاص يعني من اقارب والدي أنا ما كنت أعرفه يعني بشخص مباشر قالوا نوعد مؤسسة إعلامية معروفة على مستوى يعني.
0: طيب.
1: سنة 2014 أحكي لك أنا.
0: زين.
1: المهم رحت أنا إذاعة تلفزيون.
0: طيب.
1: يعني شفت الشخص المقرب للمدير مال المؤسسة ما عنده شهادة الثق.
0: طيب.
1: اللي يحل ويربط يعني اللي هاي اللي أكو إعلاميين يعني محترمين الناس يعني.
0: نعم.
1: بس بواعث يعني بنية هي.
0: طيب.
1: أنت لازم هيك تلبس ولازم هيك تسوي. لازم
0: لا هي مو هي, هي, هي مو أكو هم نقطة أكو نقطة بالإعلام بالإعلام أكو نقطة كلش مهمة هي الموهبة يعني مو شرط إنه بكالوريوس أو مو شرط إنه دبلوم أو مو شرط إنه بس أكو موهبة يعني. الإعلام الرياضي الفنان هذا الثالوث الصعب اللي وصفه ديفيد روي.
1: نعم.
0: هذا لازم يكون موهوب لازم الموهبة يعني. نعم. أكو جزء موهبة وأكو ثقافة لازم بس الموهبة هي الأساس.
1: فأنا هاي بس حاليا اللي ماشي عندنا
0: مثلا واحد يعني عنده كل الأدوات بس ما عنده خامة صوت أو ما عنده حضور عرفت شلون
1: بالضبط
0: تفرق
1: لا أنا بذيش الفترة بذيش الفترة كل شيء أقدر أشتغل إذا تعرف أخو برنامج اسمه البريمير والأفتر أكسيد
0: ها ده مونتاج حلو أي؟
1: بالضبط كنت محترف به همينة قبل لا أدخل الجامعة محترف إلى أبعد الحدود
0: ما شاء الله
1: فيعني الموقف اللي وصلت فيه وشفت المؤسسة اللي موجودة أنه تديرها سكرتير المدير سكرتير المؤسسة اللي هو ما عنده يعني شهادة يعني تخيل أول متوسط مو انتقاء صناع من هذا الشيء بس من سابع المستحيلات إنه اليوم أستاذ مايمن عنده ماجستير أو عنده فد بكالوريوس وتعبان على نفسه وعنده هيك وعنده هيك وعنده مؤهلات يجي شخص هيك يعني خامة إنه يتحكم
0: أكو شوف أكو دخلاء هواية على مهنة الإعلام أكو دخلاء هواية على مهنة الإعلام وعلى مهنة الفن وعلى مهنة الرياضة يعني هاي خاصة
1: الرياضة أنا بقلبه مرة من هالسر معي
0: خاصة من انتشرت السوشيال ميديا أو موضوع الطشة أو موضوع الترند هذا صعد ناس ما لهم دخل في أساسيات أو ألف باء الاحترام أو الإعلام أو الفن أو الرياضة إلى آخره
1: أستاذ مهنة قبل فترة أنا قاعد مكان طولت عليك أنا شوي
0: لا يا حبيبي
1: الإعلام الرياضي قلت لك مربي لي علة لأن أشوف ناس همين دخلاء بس اكو هسه فقره ايش يعتمدون على شنو؟ يتفق مو هو الضيف مع احترامات للضيوف اللي يجون بالبرامج الرياضيه، الضيف يتفق مع مقدم البرامج انه مع الضيف المقابل راح يختلفون على هاي النقطه حتى يسوون شو اليوم يصعد ترند بالفيسبوك والانستغرام وهذا التواصل. تتخيل هيجي يغلط لو يتجاوز لو يتعارك لو يختلف عليه
0: اكو هيك
1: امام أكو أكو امام راي عام واثناء بطولات وصارت عندنا وانت شاهد
0: اكو هيك. بس هسه حاليا شوي الوضع افضل من ناحيه الاعلام ودا اشوف حتى كاعلام رياضي شويه افضل لان الناس بالتالي شوف هو ما يصح الا الصحيح يعني بالتالي الناس اليوم تريد اعلام نظيف تريد فن نظيف تريد ثقافه يعني انا تريد موسيقى حلوه انا اليوم يعني شعر لطيف يعني انا ذاك اليوم من دباوع معرض الكتاب اللي صار يا اخي والله العظيم قلبي يعني صار هالكبره من الفرح فرحت مجرد اشوف واحد او وحده يوقفون يعاملون على كتاب ما اريد اشتري مجرد عامل مجرد قرا الغلاف وباوع اقول احنا بحمد الله احنا بخير
1: عندنا تخمه
0: لا مو تخمه هو بالتالي الانسان الانساني ما يصح الا صحيه صارت فد موجه وان شاء الله هذه الموجه بالتالي ترجع بالاعلام الحقيقي يرجع
1: اتمنى من خلالكم طبعا هذا
0: الله يسلمك
1: يعني صوت احنا ممكن من الاف الناس ممكن ما تقدر تتصل او ما تقدر توصل صوتها
0: الرشيد يعني انا هسه الحبيبه والمحترمة هذه إذاعتكم حبيبي أنت
1: كل عام وأنتم بخير
0: وأنت بألف خير قلبي أنت
1: إن شاء الله يا رب أعود عليكم بالصحة والسلام وأفضل الإذاعات العراقية البغدادية
0: الله يسلمك شكرا شكرا. إذن ختامها كان مسك مع صديقنا قبل شوية وتحية لكل من تواصل ويانا وجاليتنا العراقية ألف تحية لهم وإلى كل الناس وإلى كل الأحباب. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثائر نقولكم في أمان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: مش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

العمر وياك ضاع وتحرمات العمر وياك ضاع وضاعت سنيني نسيت الدنيا كلها وياك وكنسيت الدنيا كلها وياك.

أنا الربيت، أنا الداريت، أنا الربيت كل ظني، أعوض بيك عمري الجاي وكريد الجازي كل تعبي، وأريد اليوم حق رباي، أريد اليوم حق رباي.